روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: كرم فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك، كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: سمساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا سمساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام ديما معاك

0: ساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

تعلمون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

يعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر

0: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. أرمفام تونسنا.

0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net سمع صوتك اعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام راديو رام اف ام رام اف ام ديما معاك ديما معاك
1: أنوار السماء أنوار السماء سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن والقرآن أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: الحمد لله على إنعامه والشكر له على تفضله وامتنانه. أتى الصباح حاملا معه آمالا جديدة وأحلاما قيد التحقق. حياكم الله مستمعين الكرام وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم أنوار الصباح، هذا البرنامج الذي يصحبكم كل يوم بين الهدي النبوي والحديث الشريف وكتاب الله سبحانه وتعالى والعلم النافع. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، إن أفضل ما يبدأ به يومنا هو تلاوة من كتاب الله العزيز، فأنصتوا بقلوبكم واسمعوا كلام الله سبحانه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه.

الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم

أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا

0: الله مولانا العظيم، الحمد لله الذي من على أمة الإسلام بكتاب الله العزيز وبالقرآن الكريم الذي هو شفاء لصدور المؤمنين وهدى ورحمة للعالمين. كيف لا وقد نزل هذا القرآن فهدى الله به قلوبا عميا وجعل من الناس بعد أن كانوا ظلمة جعلهم هداة مهتدين. فالحمد لله أولا وآخرا، ونسأله أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وأن يجعله لنا ولكم شفيعا يوم الدين. مستمعين الكرام، لنشنف آذاننا بأحاديث من أحاديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهودية أو نصرانية. قال: فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحلف له. وفي رواية: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي أخرى قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. قال أبو بردة: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: أبوك حدثك بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم، أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال: باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال على أمة محمد. أخرجه الترمذي. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجاركم الله من 3 خلال ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة. أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وللبخاري أن ناسا أروا ليلة القدر في 7 الأواخر وأن ناسا أروا أنها في 10 الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 7 الأواخر. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في 7 الأواخر. وفي أخرى: من كان ملتمسها فليلتمسها في 10 الأواخر. وفي أخرى قال: تحينوا ليلة القدر في 10 الأواخر، أو قال في 7 الأواخر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي أخرى فتحت أبواب الرحمة. أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي.
2: أنوار الصباح نور وإيمان
0: مستمعينا الكرام، حياكم الله مرة أخرى في برنامج أنوار الصباح. نصحبكم في هذه الفقرة المباركة إلى أعظم ما يقرب المرء إلى ربه، إنها فقرة ذكر الله العزيز الحكيم. فالذكر عباد الله يجعل من القلب القاسي أقرب إلى الله، ويهدي الإنسان إلى ربه ومولاه. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأترككم مع أذكار الصباح.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان.
2: مستمعينا الكرام، بعد هذه المساحة المباركة من القرآن الكريم والسنة النبوية والذكر المبارك، نترككم مع فقرة إنشادية رائقة نصحبكم فيها بين الكلمات الرائقة واللحن الجليل.

0: يفوتني مستمعين الكرام أن نجعل في يومنا هذا نصيبا من العلم النافع، فالعلم مستمعين الكرام يفتح أوعية القلوب وأوعية الدماغ ويجعل الإنسان يقبل على ما ينفعه. فأترككم مع هذا الدرس المبارك للأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخينيني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت. اللهم صل وسلم عليه عدد أوراق الأشجار وعدد مياه البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وما أضاء عليه النهار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جديد وثقة في الله تزيد. اللهم بارك لنا ولكم في الأسماع والأبصار وقنا شر الأشرار. أهل القرآن، وما أدراك ما أهل القرآن؟ تكفل الله أن يرفع أهل القرآن في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ قوله تعالى: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال: تكفل الله تعالى لمن حفظ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا وأن لا يشقى في الآخرة. وعندما نقول حفظ القرآن ليس المقصود طبعا حفظ كامل القرآن، بل من كانت معه الفاتحة، نعم أم الكتاب، وفهمها وتدبرها وعمل بها وأيقن بها فهو من أهل القرآن. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قيل له: كيف؟ قال: اقرأ قول الله تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهو كاذب ويقرأ قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الفاسقين، وهو فاسق. ينبغي على أهل القرآن أن يعملوا به، نعم أن يعملوا به، لا أن يكتفوا بحفظه فقط. ينبغي على قارئ القرآن إذا قرأ كلام الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ألا يسبقه أحد إلى بر الوالدين، فليست مجرد كلمات تتلى، بل حفظ القرآن وعمل به، يفهم معنى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حتما لابد أن يكون محسنا مع الله، محسنا للوالدين. إذا قرأ قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، يجب أن لا يسبقه أحد على حسن العبارة ولين الكلام ولطيف الأخلاق. لما سأل عروة بن الزبير خالته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا ماذا قالت أمنا عائشة. قالت تخاطب عروة: ألست تقرأ القرآن؟ ينبغي أن تكون الإجابة في هذا السؤال. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ يعني الإجابة موجودة عندك. قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى كان خلقه القرآن؟ كثيرا ما نسمع هذه الكلمات، يعني يطبق ما جاء في القرآن حرفيا، يعني حفظ مع إتقان تلاوة مع إقامة حروف ومخارج وأحكام تجويد مع تطبيق لكل ما جاء في كلام الله. ماذا تكون النتيجة؟ يقول عليه الصلاة والسلام لمن جمع كل هذا: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما، ويرفع به آخرين. أبشري بالرفعة في الدنيا، وألا تضل ولا تشقى، وألا تجوع ولا تعرى، وأن يسوق الله إليك الرزق سوقا. درجات الجنة على عدد آي القرآن، حتى يقال لقارئ القرآن والعامل به، ونؤكد على هذا المعنى. فقارئ القرآن ليس ذلك الذي يتلوه ثم يغلق المصحف وتكون تصرفاته وأخلاقه ومعاملاته لخلق الله عكس ما كان يتلو، هذا لا نتحدث عنه. نحن نتحدث عن من قرأ كلام الله وعمل به، فسيقال له اقرأ وترقى. إذا كان عاملا به يقرأ حتى يجد نفسه في أعلى الدرجات، في أعلى الجنان مع سيدنا محمد العدنان صلى الله عليه وسلم مباشرة. حتى في القبر عندما يجيئه الملك للسؤال يحاجج عنه القرآن، فيقول أنا أسهرت ليله وهو يرتل. سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دليلنا، يعني فيما كنا نتحدث، عندما قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم اجعلنا يا رب ممن يشفع فيهم القرآن. وقد قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام أيضا يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من هم؟ طبعا الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما. أحبتي، البيوت التي يقرأ فيها القرآن عليها خيام من نور الله تهتدي بها الملائكة. حديث النبي يقول البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتطرد منه الشياطين. أربع جوائز أحبتي، فاقرأوا ما استطعتم من كلام العزيز الرحمن، وأقرئوا أبناءكم، وعودوا كل من في البيت أن يقرأ وأن يسمع كلام الله، فسيصبح البيت واسعا ويكثر خيره، والملائكة تصاحب أهل البيت، وتفر الشياطين من هذا البيت الذي فيه كل هذا الخير. اللهم اجعل بيوتنا هذه البيوت يا رب. يقول تعالى سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، ومن مثل القرآن يهدينا؟ فالقرآن يهدينا ويبعدنا عن المعاصي. شكا أحدهم إلى مولاه أو إلى سيده أو إلى أستاذه سوء حفظه، فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. اللهم اهدنا ولا تجعلنا عاصين، وتب علينا يا كريم. القلوب أحبتي هي محل لذكر الله، وحتى تكون نظيفة نقية صالحة لاستقبال الذكر، لاستقبال القرآن، لاستقبال النور، لاستقبال هذه الهداية، يكون ذلك بشيئين، يكون بالخوف من عقاب الله والشوق للقائه. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يسر لنا حفظ القرآن، ويسر لنا العمل به حتى نكون حقا أهلا له يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. دمتم في صحة وإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنهار الصباح نور وإيمان
1: هكذا مستمعين الكرام، مستمع الأرم فام، نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله أن يجعله خيرا من أمسنا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يرزقنا فيه من رحماته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، هكذا نختم حلقتنا لهذا اليوم. ولا أنسى أن أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح، هذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان، بين الدعاء والأذكار والقرآن أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أفام، أرام أفام ديما معك،
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: ولا منستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
3: النهار على صباحه،
2: صباح الخير ونهاركم زين.

0: من الجمعة من 7 للـ10. واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار. أسوأ من المرشي وقضية الدار. ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صباحك. وعيش صباحك. 7:05 على موجات راديو رمى فهم. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الاصباح، ورجعنا لكم للبرمجه العاديه. ولو ان احنا مازلنا في اليوم الثالث لعيد الفطر عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير. ثالث ايامات العيد، واليوم ايضا هو يوم الجمعه، وهذه الجمعه الثانيه من شهر ذي الحجه. اذا اليوم نتلقاو بتاريخ 29 ماي 2026، اللي يوافق 12 ذو الحجة 1447 هجري. إن شاء الله عيدكم مبارك، إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير، ومرحبا بكم في موعد جديد من نهار الأصباح من توا حتى للعشرة مع كامل الفريق الحاضر معنا اليوم كالعادة. يكون معنا حافظة في الإخراج، مهدي في الأخبار الرياضية. تنعملوا طلع على المرشيات، اسكو رجعوا اليوم ولا مازالوا شوية؟ تنشوفوا مع خليل في ساعتنا ثالثة، ضيوفنا كالعادة في ساعتنا الثانية. وهذه أجمل تحيات كمال زريلي معكم كوتي ميكرو. إن شاء الله نكون خفيف الظل عليكم في هذا الموعد الجديد من النهار على صباح. هو النهار على صباح، النهار على صباح. العطلة قصيرة بالنسبة لعيد الإضحى السنة هذه، خميس وجمعة. اليوم وليداتنا وبنياتنا اللي عديوا امتحانات المرحلة الابتدائية يرجعوا يستأنفوا امتحاناتهم. إذن بعد راحة قصيرة هكا في العيد باش تتواصل امتحانات نهار اليوم الجمعة وكذلك غدوة، ويواصلوا نهار الاثنين، وفما شكون حتى نهار الثلاثاء القادم. ربي يعينهم. على كل حال وليداتنا هاي الامتحانات تاع الابتدائي تقريبا كي نحسبوا توزعت على 3 أسابيع. الله يكون في عونهم وليداتنا وبنياتنا في الابتدائي، كيف كيف زاد أوليائهم، وأكيد جدا وحيدة وقريبا انطلاقة الامتحانات الوطنية، سواء البكالوريا ولا النوفيام والسيزيام، وربي ينجح الجميع. سيسر وإحكم بربي في الطريق، وحيدة في الكياس لا للسرعة. الناس اللي روحت وراجعة لقية ذي في الثنية، وحيدة في الكياس، إن شاء الله ربي يوصلكم المقاصدكم سالمين لا للسرعة، مسافة الأمان ونسيسر، وإحنا ونلتزم بقواعد السلامة المرورية. المعطيات الأولية لطقس اليوم تقول أنه طقس بملامح صيفية خالصة. إذن هكا اللي يحب يبحر اليوم ينجم يبحر. الطقس بملامح صيفية خالصة نهير جمعة. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، يومكم سعيد. نبدأ صبحيتنا ديما بدعي والتأخير، نسمعها بصوت أحمد جلمام المنشد والصوت الرائع التونسي جميل. راجعين بعد شوية كالعادة عن أدعي وتخير لليوم مع الشيخ مرتضى جرام، وكذلك بقيت فقراتنا اللي تعودتوا بها. مش نعملوا طلة زيدة على تقص اليوم بعد لحظات من توا.
1: اللهم صل على

0: كامل من 7 إلى 10.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، توا 7:18 دقيقة على موجتنا، موجت لرما فهم. شكرا لاختياركم الفريكونس نتاعنا في مساكن في سوسة في المنستير، تسمعونا على البوند فهم 99.8 وتسمعونا داخل تونس وخارجها على 3W@rmfm.net. تحية كبيرة برشا للناس اللي قايمة على بكري، للناس اللي تحضر في وليداتها قصدين ربي لامتحاناتهم، نقراو نحكيو على الوليدات اللي يقراو في الابتدائي، إذا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح عليهم واستئناف إذا الامتحانات في المؤسسات التربوية تحديدا المدارس الابتدائية. ربي يعينكم إن شاء الله الناس الكل كيف كيف. زادة تحية كبيرة برشا للناس اللي تحضر في رواحة قصد ربي للخدمة، الناس أيضا اللي راجعة تخدم اليوم ربي يعينكم إن شاء الله، وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. زادة جاليتنا اللي في الخارج إن شاء الله عيدكم مبروك كل مستمعينا الكرام عتخوا دوبلو فيرا ما فهم. نعرفوا اللي الفترة هذه يبدأ التحضير خاصة للعودة نحو أرض الوطن، الناس اللي مبرمجة مروحة في الصيف هذا باش تصيف في البلاد بحذا العائلة، إن شاء الله ربي يعينكم، إن شاء الله ربي يعطيكم الصحة ومرحبا بكم.

0: جديد ما بين أهلكم ما بين ناسكم وصحابكم ومرحبا بكم في بلادكم. نمشي لقاية ذي نعملوا طلة على التوقعات الجوية لليوم.
1: النشرة الجوية
0: بالنسبة لتوقعات الطقس لليوم 29 مايو 2026، المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع طقس يكون مغيم جزئيا، فتدريجيا يكون كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الريح اليوم تكون شرقية سرعتها ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف، القصوى باش تتراوح ما بين 28 إلى 32 درجة قرب السواحل وكذلك المرتفعات، وما بين 33 و 37 درجة ببقية جهات البلاد. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن، فما درجات الحرارة تواصل مرتفعة تقريبا كما البارحة، الطقس بملامح صيفية، سحب قليلة تميز صبحية اليوم، وكذلك يكون فما طقس مغيم جزئيا بعد الظهر. بالنسبة لدرجات الحرارة توصل إلى 29 درجة مئوية صبحية اليوم، وبعد الظهر القصوى اليوم في حدود 32 درجة مئوية كما البارح تقريبا. وبالنسبة لليلة في الليل تنخفض إلى 23 و 22 درجة مئوية بعد 9 و10 امتع الليل، طقس بملامح صيفية في مساكن والمدن المجاورة لها. نمشيوا لأوقات الصلاة. أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح اليوم كانت في حدود ماضي 3:18 دقيقة، اليوم نهير جمعة، إذن فما صلاة جمعة ربي يتقبل من الجميع. الأذان ابتداء من نص النهار و22 دقيقة، صلاة العصر ابتداء من 4:04 دقائق، صلاة المغرب ابتداء من 7:30، وصلاة العشاء ابتداء من 9:13 دقيقة، وربي يتقبل من الجميع.
1: النشرة الجوية
0: مرحبا بكم. إذا الناس كل الطقس سخون شوية، درجات الحرارة مرتفعة، الأمطار متوقع بالضبط بعد الظهر اليوم. فين متوقع الأمطار؟ متوقع في سليانة، متوقع أيضا في الكيف وكذلك في القصرين. إذا من المنتظر ظهور خلايا رعدية بعد الظهر مع أمطار متوسطة في الكيف وسليانة وكذلك القصرين. بقية الولايات فإنه الطقس يكون صافن الصبحية، يكون مغيم جزئيا بعد الظهر، ودرجات الحرارة تواصل مرتفعة. اليوم أعلى درجة حرارة منتظرة نلقاها في حدود 37 درجة مئوية في توزر، اليوم توصل 37 درجة مئوية في توزر. بالنسبة لأقل درجة حرارة منتظرة اليوم هي 29 درجة مئوية ومتوقعة اليوم في بنزرت. يلا ربي عين الناس كل، خليكم معنا 7:23 دقيقة، راجعين بعد شوية.

0: المصباح مع كمال من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد يا عاشقين النبي، زيدوا الصلاة على النبي. احنا اليوم في نهار الجمعة، اكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لقية ذي 7:05 باش نمشيو لفقرة دعيوة خير. اليوم باش نحكيو على الجارة. ما فماش انسان ينجم يعيش وحده منعزل عن المجتمع، وكل شخص له أصدقاء وقاربه وجيرانه اللي يحيطون به ويعيشوا حوله، وكل إنسان يرغب في أنه يعيش مرتاح البال، يشارك الفرح والحزن مع الكثير من الأشخاص اللي يحبهم ويعيشوا معاه أو بجواره. ويجب أنه يكون كل شخص على علم بأنه مثل ما يرغب في أنه يحترموه الناس ويعاملوه زادة بمحبة، يجب زادة هو أنه يعاملهم باحترام وتقدير كي يرد الناس له المعاملة بالمثل. والجيران من أكثر الناس اللي تقابلهم يوميا، هذاك علاش الجار عنده حق علينا باش نحكيه على حق الجوار مع شيخ مرتضى قرع لقية ذي في دعيوة خير في هذا الحوار المسجلة. دعيوة خير، دعيوة خير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله ثقتي وأستعين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم، حسن الجوار، هذا الخلق الكريم، هذه المكرمة من مكارم الأخلاق، وفيها حق من حقوق أخوة الإيمان، فهذا سلوك اجتماعي رائع وراق، فالإنسان يسعد بحسن جواره ويشقى والعياذ بالله بسوءه. وحسن الجوار أخي كمال هو يدخل في باب الإحسان للأشخاص الذين يجاورون بمقتضى السكن، وكذلك تجنب إيذاهم والالتزام بالأخلاق الحسنة في التعامل معهم. والجار كما علم عرفه العلماء هو الذي يلاصقك أو يقرب في سكنه من سكنك، وحدده أهل العلم أن دائرة الجيرة تصل إلى مدى 40 دارا من كل جهة، من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال، ومن كان هذه حاله فله من الحقوق وعليه من الواجبات ما يجعل الجوار نعمة وراحة. فيقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وهناك عديد النصوص القرآنية الدالة على فضل حسن الجوار، منها قوله تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار بالجنب. فذكر تعالى الجار ذي القربى والجار بالجنب، أي الجار الذي بجنبك وهو من ذوي القربى ليس من ذوي القربى، والجار الذي هو من ذوي القربى، وهذان الصنفان اللذين كنا ذكرناهما آنفا. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي حديث آخر: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا ذر في قوله: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فهذا يدل على أن الإهداء هو أيضا من بر الجيران. وكذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها حين قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. وهذا يدل على أيضا مقام الجار القريب بالمقارنة بالجار الأبعد. فالجار الأقرب هو يجب أن نحسن له أكثر فأكثر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس ناشات. وهذا يدل أيضا حتى الجيرة بين الإناث أيضا بمقام الجيرة بين الرجال. وقال الله وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. وكم نحتاج إلى هذا الخلق الفاضل، يعني تلقى الإنسان يعني حال مرمى جاره بجنبه هو ناركين لآذي فيه أو ما يعمل ليش أو ما يبنيش أو كذا، فهذا بالطبع ليس من خلق المسلم. فانظر إلى حديث النبي: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ويجب عدم التشدد مع الجار والسماحة وأن ينظر إليهم بعين الرحمة. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. عشان الكامل هو يعني يأذي في جاره وأيضا يعني يسيء إلى جاره، وكذا هذا فيه تعارض مع الإيمان. وحقوق الجار في الواقع كثيرة، منها إلقاء السلام عليه وزيارته في مرضه والسؤال عنه والدعاء له بالشفاء والصبر، وكذلك السير في جنازته عند موته وتقديم العزاء فيه والمساهمة في إعداد الطعام وتقديمه لأهله، وكذلك دعوته إلى المناسبات مثل الأعراس وحفلات النجاح وغيرها. كذلك إذا دعاك هو أن تلبي دعوته في المناسبات، وكذلك ستر عيوبه وعدم التكلم بها أمام الناس وحفظ عرضه، وكذلك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وإرشاده إلى الخير، وكذلك تقديم النصيحة الصادقة له في كل وقت، وكذلك تعظيم حرماته وتجنب غدره وخيانته أو المكر له أو المعونة الآخرين عليه، وعدم رمي القاذورات أمام بيته وإماطة الأذى عنه. كل هذه حقوق الجار، وعدم رفع الأصوات وإيذائه بها، تفقده كذلك في كل وقت، والاهتمام بقضاء حوائجه قدر الإمكان. ومنها أيضا عدم غيبته والسعي في الفتنة بينه وبين الناس وتحمل أذاه والصبر عليه، كذلك تقديم الطعام له ومواساته إن كان فقيرا، ومنها أيضا زيارته في الأعياد وتهنئته، وكذلك تمني الخير للجار ورعاية أبنائه وأسرته واعتبار أبنائه كأبنائه، وتقديم الخدمات التي يحتاجون لهم وعدم التفريط في حقوقه أبدا. هذا هو يعني بعض نبذة من حقوق الجار. وأسس حسن الجوار هو أسس اعتقادي بالأساس، أنها مسألة إيمانية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. هناك أساس تعبدي، حيث يعني يعد الإحسان إلى الجار من العبادات التي يثاب فاعلها. وأسس أخلاقي، فهو من حسن الأخلاق الإحسان إلى الجار وعدم السخرية منه. وبالطبع هذا يؤدي حسن الإحسان إلى الجار إلى مقاصد في شرعنا الكريم، كتمتين الروابط الاجتماعية وإرساء الأمن الاجتماعي وإنشاء مجتمع متلاحم وقوي. فانظر إلى تلك المعاني الكبيرة لمعنى الجوار. وفي ختام هذه المصافحة، أسأل الله عز وجل أن يجعل صلاتنا متقبلة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل لنا جيرانا مخلصين، وأن يجعلنا مخلصين لجيراننا، وأن يبث فينا الرحمة والسكينة والتعاطف والتكافل والإيمان والخلق الكريم، وأن يجمعنا وجيراننا في مقعد صدق عند مليك مقتدر وهو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: دعيوه خير، دعيوه خير. النهار على صبيحه يرجع لكم بعد شويه. النهار على صبيحه. مقيد الاشهار على نرم اف ام. الصيف متسمي على اللمه والفرحه وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعيه من سيترونات بنواعه جو دو فريز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في اقل من 24 ساعه. الطلبيه تكون حاضره لجميع افراحكم ومناسباتكم العائليه بنا ونظافه وجوده بخبره اكثر من 20 سنه. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئه قريب من مغازه جريت. كنت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
3: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
4: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
3: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
4: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
3: قالت لك شي وين حالل
4: ورا لي سي تكنيك بالضبط بحذك وشت العيوني مقابل استيك.
3: اي عرفتها.
4: قالت لك يا حاج ستخيكتوغ مديح ومالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
3: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
4: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909.
3: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
4: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53-30-666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
7: على 99.8. النهار على صبيحه.

0: نهاركم سعيد مبارك مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من جديد تو 7:41 دقيقة 8:04 خارج، ونصير معكم مشوارنا أكيد نعملوا طلع لي كومنتير نتاعكم لقي تذي فاطمة جرار. صباح النور مدام فاطمة، تقول عيدكم مبروك، سنين ديما للجميع وينعاد عليكم بالخير والصحة والسلامة. مرحبا بك يا ريلا، وإن شاء الله عيدك مبروك أنت وكل العائلة الكريمة. زيدة برشة تهني قاعدة تخلطنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رما فام بوبليكاسيون نهار صباحو. السلام عليكم ونعيد عليكم. ندى قليم، أيوب نقوري تقول صباح الخير، نهاركم سعيد مبارك، وتقول ولد أيوب ربي يوفقك ويحل في وجهك في الامتحان اليوم. إذن برشا من وليداتنا وبنياتنا بعد لحظات من توا ينطلقوا ويستانفوا امتحاناتهم في المرحلة الابتدائية، ربي يوفقهم إن شاء الله. سامح العيوني تقول صباح الخير كمان، إن شاء الله نهارك زين، تقول عيدكم مبروك وأنت بالأمثل. تحياتنا لكل الزنتغنات اللي قاعدين يتواصلوا معنا لوقيت هذا. وهيت نمشيو توا 47 دقيقة 24 في دقيقتين،
1: 24 في دقيقتين.
0: أبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة. نبدأ بالخبر الأول، وعودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد ما توقفت خلال السنة الماضية. رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب كان أكد على أنه سنة 2026 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية اللي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها مع توفير حوالي 15 طن من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العادي. وكان تحدث إذن ذويب في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء وقال نهار الأربعاء أنه نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس مثلا بلغت وفق تقديرات أولية نحو 40% خلال سنة 2026، واعتبر هذه النسبة محترمة ومقبولة في انتظار استكمال تجميع المعطيات النهائية المتعلقة بالكميات اللي تم جمعها وتثمينها. في خبر آخر، مشروع مجلة الصرف الجديدة، لجنة المالية في البرلمان تستمع الاثنين المقبل إلى كونكتا. وإن باش تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب نهار الاثنين الجاية 1 جوان جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع شركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وباش تخصص هذه الجلسة اللي باش تنطلق على الساعة 2:30 بعد الظهر لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف جديدة. وينتظر باش تقدم ولا يقدم وفد كونفدرالية كونكت رؤية المنظمة ومقترحات الفنية والتعديلية بشأن هذا المشروع. وزارة التربية في بلاغ لها يوم أمس أفادت بأنه يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، يعني المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وذلك بداية من نهار 4 جوان القادم يعني الأسبوع القادم وإلى غاية نهار 9 جوان عبر الموقع www.edunet.tn. ويتعين على المعنيين بالأمر المبادرة بالدخول للموقع المذكور للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وفي حالة خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض من الموقع وتسليمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه 9 جوان. يتزامن انهار اليوم الجمعة 29 ماي مع آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. ويمثل هذا التاريخ اليوم الأخير من الأجل القانوني لإيداع التصريح، وليس اليوم الوحيد إذ يمكن إيداعها في الأيام السابقة للأجل الأقصى، وذلك لتفادي الازدحام بالإقباضات المالية وتفاديا للضغط على المنظومة الإعلامية. أمس تم استئناف الخطوط الجوية العراقية وتشغيل الخط الجوي المباشر ما بين تونس والعراق، على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لسنة 2026. سفارة تونس ببغداد في بلاغ لها كانت تفادت أن رحلة أمس وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادمة من مطار بغداد، على متنها 120 مسافر ما بين تونس قادموا لقضاء عطلة العيد وسياح عراقيين باش يتم توجيههم لفنادق بتونس العاصمة والحمامات وسوسة. وأكدت السفارة أن عمليات الاستقبال جرت في ظروف طيبة وسلسة. إذن نحكيه على استئناف عمل الخط الجوي المباشر طيارة ما بين تونس والعراق. هي الرحلات بصفة أسبوعية يعني باش تصير طوالة الموسم السياحي هذايا. يلا سيدي نكملوا معكم واش نمشيوا لسيدي بوزيد، حادثة تفعلوا معها برشا التوانسة وتم مساء يوم أمس الخميس بمعتمدية الكناسي من ولاية سيدي بوزيد تسجيل حالتي وفاة عليهم رحمة الله بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة، يعني عائلة واحدة تلموا يتعشوا نهار ثاني عيد. وللأسف أنه تم تسجيل حالات تسمم، توفوا 2 حالات و9 أشخاص إذن اللي تسموا إذن وتم نقلهم إلى المستشفى. شنو تقول بقية المعطيات؟ أنه المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم ناصري في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء كان أفاد أنه تم تسجيل حالتي وفاة و7 أخرين مصابين تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج وأنه حالتهم حاليا مستقرة. وأكد المدير الجاوي أنه المصابين يخضعون للمراقبة اللازمة وتم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب اللي أدت إلى التسمم. وذكر أنه تم تسخير فرق ميدانية لتسهيل عملية رفع العينات. وللإشارة فإنه بالنسبة لحالتي الوفاة تجدر الإشارة أنه الحالة الأولى توفيت في المستشفى المحلي بالمكناسي والحالة الثانية توفيت في الطريق إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، ربي يرحمهم وينعمهم. احنا مواصلين معكم تو 47 دقيقة قبل الفاصل الإشهاري، هات نمشيوا لأخبارنا الدولية.
1: 24 في دقيقتين.
0: الأمم المتحدة توقعت يوم أمس في بلاغ أنه تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، ورجحت بنسبة 75% أنه يتجاوز متوسط هذه السنوات الخمس مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية. وحسب التقرير حول توقعات المناخ على مستوى العالم لسنة إلى 10 سنوات الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية واللي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، من المحتمل بنسبة 86% أنه تسجل إحدى سنوات فترة 2026 إلى 2030 الرقم القياسي للسنة الأكثر حرا على الإطلاق واللي سجل عام 2024. نختم أكيد بجولة سريعة مع آخر المستجدات في الشرق الأوسط، ونحكيه على اليوم 91 من اندلاع العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران. وإن حسب آخر التصريحات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه هناك أخذ ورد على حد توصيفه في المفاوضات مع الإيرانيين، ويقول حسب زعمه أنهم مفاوضون جيدون للغاية حسب ما صرح. إذن ترامب يقول فما أخذ ورد وفما إذن كما نقولوا نقاش بين الفريقين. قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع إيران، كما فادت وسائل إعلام إيرانية بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية قرب بوشهر، لكن الجيش الأمريكي نفى ذلك. قالت أيضا وكالة مهر أن القوات الإيرانية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز. وقال في خبر آخر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قال أن قوات جيش الكيان الصهيوني تجاوزت نهر الليطاني في لبنان، وتواصل الاعتداءات الصهيونية على وخيانة في جنوب لبنان. زاد في خبر آخر في أكيد يفيد أنه الكيان الصهيوني شن غارات على منطقة الشويفات جنوب العاصمة اللبنانية بيروت. بيروت في مواصلة لاعتداءاته على لبنان. كما أكدت وسائل إعلام عبرية مقتل مجندة صهيونية وإصابة جنود آخرين إثر استهداف بمسيرات انقضاضية أطلقها حزب الله. هذا شعلنا بخصوص المستجدات الدولية في ملخص سريع، وهذا شعلنا في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: احنا مواصل معكم ديما مشوارنا تو 8 غير درجين على موجاتنا. فاصل شاري قصير موسيقى باش نسمعوها الوقيت هذي من عند ماجد المهندس، يقول فرحة العيد ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. راجعين بعد لحظات من توا مع رقم اليوم.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد في شهار على نارم افهم.
3: جديد عند لاندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لاندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لاندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
4: نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29-052-053.
5: جريت لإسعاد كل بيت.
6: تبليسيتي.
7: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي.
8: بالجارانتي.
7: لحظة، مازال خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية.
8: الأصلية.
7: باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22-314-313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Bachir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
6: Publicité.
9: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
6: النهار على صباحه.

0: تصبح مع كمال من 7 للـ10.
1: كل عام وانتم بألف خير. إذا إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله سنين دائمة للجميع. نصبح على مدام مونيا قمت تقول صباح الخيرات، جمعة طيبة على الجميع. خالد القزيح صباح الورد. نورة جرامي سافي صباح النور تقول عيدكم مبروك. لم يخذيري تقول صباحكم زين. معطر بالورد والياسمين والريحان عيدكم مبارك وانت بالأمثل لله. كل عام وانتم بألف خير. صفاء وسليتي سماح العيوني صباح الورد، إن شاء الله عيدك مبروك. صديقنا خليفة يقول صباح الخير أخي كمال، كل عام وأنتم بألف خير وأنت بالأمثل سنين دائما إن شاء الله، وكل الفريق. وسلام على صديقنا خليل، إذا تحية ليك إن شاء الله عيدكم مبروك. كما يتوجه بالتهاني لشقيقته فاطمة يقول أدامها الله ربي يفضلها وربي يحفظها، إذا نعيدكم مبارك. احنا نمشي لقيت ذيلي رقم اليوم.
2: رقم اليوم.
1: في رقم اليوم نحكي على موسم الحج 2026 في أرقام أكثر من 1,700,000 حاج من 165 جنسية والمنافذ الجوية في الصدارة. تفاصيل الخبر إذا ورقم اليوم، وانكشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية المتعلقة بموسم الحج لعام 2026، إنه إجمالي عدد ضيوف الرحمن اللي أدوا مناسك الحج هذا العام بلغ 1,707,301 حاج وحاجة من مختلف أنحاء العالم. المؤشرات الإحصائية وريت تفوق ملحوظ لعدد الحجاج القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، يعني سميهم الحجاج الدوليين، وإن بلغ عددهم 1,546,655 حاج ينتمون إلى 165 جنسية مختلفة، في حين اقتصر عدد حجاج الداخل يعني من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية على 160,646 حاجة. من حيث التوزيع الجنسي لضيوف الرحمن، تقاربت نسبة الذكور والإناث بشكل كبير، إذ بلغ عدد الحجاج من الذكور 893,396 حاج مقابل 813,905 حاجة من الإناث، ويتجلى من خلال نفس البيانات فيما يهم وسائل النقل والمنافذ اللي استقبلت الحجاج القادمين من خارج، إنه الطيران يظل الخيار الأول والأبرز للأغلبية الساحقة، وإن استقبلت المنافذ الجوية السعودية 1,485,729 حاج عن طريق الطيارة، وجات المنافذ البرية يعني عن طريق البر في المرتبة الثانية باستقبال 54,429 حاج، تليها المنافذ البحرية اللي عبر من خلالها 6,497 حاج. على صعيد التنظيم والخدمات اللوجستية الميدانية، البيانات أظهرت تجند طاقات بشرية كبيرة لخدمة الحجيج وضمان سلامة مناسكهم، وإن بلغ عدد العاملين في مختلف القطاعات الميدانية 441,049 موظف وعامل، مدعومين بجهود 26,701 متطوع ومتطوعة ساهموا في تقديم الإسناد والخدمات الإنسانية لضيوف الرحبان. وبلغ عدد الحجيج التونسيين للموسم هذايا 10,982 حاج وحاجة، من بينهم 1,000 حاج من المكفولين بالخارج و 9,982 داخل تونس موزعين على كامل من مناطق الجمهورية. إيش عنا في رقم اليوم؟ إذن موسم الحج 2026 في أرقام نحكي على أكثر من 1,700,000 حاج من 165 جنسية، وربي يتقبل من الجميع.
2: رقم اليوم.
1: خليكم معنا دائما في الاستماع، 8:03 دقائق. راجعين شوي أخرى أكيد نحكي على أخبارنا المحلية الجهوية، متابعتنا أكيد لكل ما يهمكم من أخبار. باش نحكي على مساكن، نحكي على أطنان، إذن ميناء الفضلات المنزلية اللي تم جمعها في النهارين امتاع العيد والليلة زادة اللي سبقت، واللي هي ليلة العيد اللي اتعدت. نحكي على أرقام كبيرة، نحكي تقريبا على 460 طن اللي تم جمعها من الفضلات خلال أيام عيد الإضحى، وتتواصل أكيد التدخلات لمعالجة كل النقاط. نحكي ولا مجهود كبير برشا، تحية لكل أعوان النظافة ببلدية مساكن وكل البلديات، كل الناس اللي أشرفت واللي نسقت واللي ساهمت، إذن باش أكيد تكون الحملة هذه على مستوى الحقيقة كبير. نعرف الامتداد الجغرافي لبلدية مساكن وأعداد النقاط الكبير، ولكن التدخل كان الحقيقة حسب الرزنامة والخطة اللي تم إعدادها مسبقا، ويمكن إسنام لاحظنا فما وعي أكبر يعني من الناس حتى في التعاون مع الجهود اللي يقوموا بها أعوان النظافة، من أنه الناس تفعلت الحقيقة مع الحملة أنه تحط كل الجلد ذاك في شكارة خاصة وتسكر عليها مليح ونحاول نلتزموا، رغم بعض هيك الإخلالات ديما تبقى موجودة، لأنه نشوفنا تفاعل أكبر السنة هذه من السنوات السابقة. وتنحكيه بأكثر تفاصيل ونحكيه على الأرقام اللي قدمتها البلدية من خلال بلاغاتها في ملخص شوية أخرى في منك نسمع. يلا راجعين معكم، احنا مواصلين معكم متابعتنا حتى للعشرة.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيت الشهر على ميرم افام.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
6: من القلب للقلب.

0: العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم إرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على إرم أفهم. القناص، موعدكم اليومي على إرم أفهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء، استضافات حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء، القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص، للمستمع كلمة.
0: أرام فام
2: في ساكن
0: في سوسة.
2: تونسنا
0: نسبكري قالوا النهار على صباحه،
3: النهار على صباحه.
0: صباح الخير ونهاركم زين.

الاثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا اهدئات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفهم وعيش صبيح.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقيت الشهر على نرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار؟
1: راه برب يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على درمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع أعلانات

0: ليه ما نحلمش. أنا خلطوا معكم لثمانية واربعة على موجة راديو رام اف ام. النهار على صباحه، النهار على صباحه. تحياتنا لكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكل الناس اللي خلطوا معنا لقيت ذات 28 دقيقة بالضبط على موجتنا. كملين معكم ديما مشوارنا في ساعتنا الثانية. نذكركم الطقس باش يكون اليوم ولا يشهد اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة القصوى واللي تتراوح عموما ما بين 28 و 32 درجة مئوية قرب السواحل والمرتفعات، وتوصل إلى 33 و 37 درجة ببقية الجهات. الرياح اليوم تكون شرقية سرعتها ضعيفة ثم معتدلة آخر النهار، والبحر يكون قليل الاضطراب. بالنسبة لحالة السماء يكون طقس قليل السحب صبحية اليوم في أماكن، ويكون مغيم جزئيا بقية نهار اليوم. وعموما نلقاو الطقس بعد الظهر باش يكون كثيف السحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار في عدد من الولايات الغربية للشمال وكذلك الوسط. على كل حال بقية المناطق الطقس يكون بملامح صيفية تقريبا اليوم. هات نمشي لي منك نسمع ونحكيه على بلدية مساكن لقيت هذا.
1: منك نسمع، منك نسمع.
0: نحكي على بلدية مساكن، وجمع 460 طن من الفضلات خلال أيام عيد الإضحى. إذن وتتواصل التدخلات، ونمشي الأكثر تفاصيل. هو تواصلت ببلدية مساكن التدخلات الاستثنائية لفرق النظافة ورفع الفضلات المنزلية خلال أيام عيد الإضحى المبارك وسط مجهودات ميدانية مكثفة شملت مختلف الأحياء والمناطق الحيوية بالمدينة بهدف الحد من تراكم الفضلات والمحافظة على نظافة المحيط. إدارة النظافة ببلدية مساكن في عدد من البلاغات اللي تبعناها الأيامات اللي تعديوا أعلنت أنه فرق العمل الليلي تمكنت خلال الليلة الفاصلة ما بين 26 و 27، نحكي على ليلة العيد، من جمع ورفع حوالي 130 طن من الفضلات المشابهة للفضلات المنزلية ضمن تدخلات استثنائية شملت محيط الحي التجاري. أيضا نحكي على ساحة الحرية، نحكي على المرشي اللوطاني، المحيط متاع المرشي اللوطاني، السوق الأسبوعية، المحيط تاع السوق الأسبوعية، نحكي وغادي بحدا سوق الجملة، وين زاد المعصرة متاع النطلة، إضافة إلى نقاط بيع الأضاحي. يعني سيرتو البلايس هذية اللي شهدنا فيها تركز متاع بيع أضاحي العيد وحركية خلينا نقوله تجارية قبل ليمات متاع العيد، فإنه ليلة العيد صار التدخل في النقاط هذية وتم رفع وجمع حوالي 130 طن من الفضلات المشابهة للفضلات المنزلية. وأوضحت البلدية إنه الكمية هذية لا تشمل نحو 70 طن أخرى لتم جمعها ليلة العيد عبر المسارات العادية لفرق رفع الفضلات المنزلية بواسطة الشاحنات القالبة الضاغطة، إلى جانب زاد الفرق اللي تخدم ضمن برنامج البورتا بورت يعني اللي يدوروا في الأنهج والسقاقات وغيره، ليبلغ بذلك إجمالي الكميات المجمعة خلال 24 ساعة الأولى حوالي 200 طن من الفضلات المنزلية والمشابهة. التدخلات الاستثنائية كانت انطلقت بداية من 8 مساء من يوم 26 مايو ليلة العيد، وتواصلت إلى حدود 5 متاع الصباح منه غدوة يعني نهار العيد، قبل ما تستأنف فرق النظافة عملها مجددا بداية من 4 متاع العشية نهار دول متاع العيد وفق البرنامج المعلن من قبل البلدية. أيضا في إطار مواصلة المجهودات الميدانية بعد عيد الإضحى اللي هو معناتها اليوم الثاني اللي هو البارحة، صار تدخل أعوان إدارة النظافة نهار 28 مايو اللي هو يوم أمس لتنظيف محيط الحاويات وتطهيرها ومدواتها، وخاصة الحاويات اللي تم تخصيصها لجلود وفضلات الأضاحي، وذلك بهدف الحد من الروائح الكريهة والمحافظة على الصحة العامة والنظافة البيئية حسب ما جاء في نص البلاغ. نواصل أحديثنا على بلدية أمسكن والمجهودات الحقيقة اللي قاموا بها أعوان النظافة في الفترة متاع العيد. بدينا من ليلة العيد وصلنا النهار الأول والثاني. البلدية أكدت في بلاغاتها أنه تواصل التدخلات ولا تواصلت التدخلات خلال ثاني أيامات عيد الإضحى، وين تم استئناف العمل بالتوقيت العادي في أغلب المناطق بالنسبة لفرق الرفع الآلي للفضلات المنزلية، مع مواصلة دعم التدخلات الميدانية الاستثنائية عبر فرق الكنس اليدوي وفرق معالجة النقاط السوداء خلال الفترتين الصباحية والمسائية لمعالجة ما تبقى من النقاط السوداء المرتبطة بالإلقاء العشوائي لفضلات وجلود الأضاحي والفواضل المختلفة. بحسب المعطيات الواردة في بلاغ بلدية مساكن، بلغت كميات الفضلات المنزلية والمشابهة اللي تم جمعها ورفعها خلال ثاني أيام عيد الإضحى حوالي 110 أطنان بنسبة تغطية قاربة 100%، وبذلك ارتفعت الكمية الجملية للفضلات اللي تم جمعها في بلدية مساكن ورفعها خلال أيام 26 اللي هو ليلة العيد و27 نهار ليلة العيد و28 نهار الثاني متاع العيد. الكمية الجملية اللي تم جمعها ورفعها ارتفعت إلى حوالي 460 طن، من بينها 390 طن تم رفعها بداية من ليلة الفاصلة ما بين 26 و27 ماي إلى حدود يوم 28 ماي، وثمنت بلدية مساكن ما وصفته بروح المسؤولية اللي تحلوا بها أعوان النظافة والإطارات البلدية في خدمة المرفق العام رغم صعوبة المعالجة الميدانية الناتجة عن الإلقاء العشوائي للفضلات وعدم وضعها داخل أكياس سميكة ومحكمة الغلق، إضافة إلى عدم احترام التوقيت والمسارات الخاصة بفرق النظافة. كما أشارت البلدية في بلاغة إلى ما تمت معاينته ميدانيا من تنامي الوعي البيئي والسلوكيات الإيجابية لدى عدد من المواطنين رغم تسجيل بعض المظاهر السلبية اللي أكدت أنها تعمل على معالجتها بمختلف الوسائل والإمكانات المتاحة. وأكدت بلدية مساكن في ختام بلاغاتها أنه تحسين مؤشرات النظافة والمحافظة على البيئة يبقوا مرتبطين بمدى التفاعل الإيجابي والتعاون المشترك بين مختلف الأطراف المتدخلة، ودعات إلى مواصلة دعم النظافة والوعي البيئي داخل المدينة. ونقولوا برافو لكل أعوان النظافة اللي خدموا من ليلة العيد ونهار ليلة العيد ونهار ثاني امتاع العيد. يوم الصحة الناس كل اللي ساهمت والناس اللي دعمت أيضا، وإن شاء الله تتواصل الجهود هذه. أكيد نشوفوا الأرقام تترجم حجم العمل اللي قاموا به. نحكيوا على تقريبا على من ليلة العيد حتى نخلطوا نهار الثاني عيد تقريبا حوالي 460 طن الكمية الجملية للفضلات اللي تم جمعها ورفعها. إذا شعلنا في منك نسمع لليوم،
1: منك نسمع، منك نسمع.
0: خليكم معنا دائما في الاستماع، 28 دقيقة على موجات لرما فهم، ديما معكم في النهار على صباحه. هذا عمرو ذيب، راجعينا.

الاثنين للجمعة من 7 للـ10. واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار. أسوأ المرشي وقضية الدار. ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صباح.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهدئات كدويت كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية، ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش صباحك وعيش صباحك.
1: رجعنا لكم من جديد 57 دقيقة بعد 8، مواصل معكم ديما مشوارنا في النهار على صبيحه في ساعتنا الثانية، متابعتنا زادة لكل ما يهمكم من الشان الجاوي والمحلي. لقيت ذا من زنا نحكيه على مساكن ونحكيه على حملات النظافة والمجهود الحقيقة اللي قاعد يبذل، وكنا حكينا منذ قليل في منك نسمع على المجهود الكبير اللي تم القيام به في أيامات عيد الإضحى بالأرقام من خلال البلاغات والمعطيات الواردة. شنمشي ونحكي ولقيت ذي على حملة النظافة باش تصير اليوم في زوز نقاط، باش ناخذوا تفاصيلها لقيت هذا مع ضيفنا لليوم.
0: ضيفنا اليوم،
1: ضيفنا لليوم هو سي عادل الجيبسي، اذا الناطق باسم ايتوكا مساكن، في اطار دعم المجهودات البلديه وتحقيق الهدف المنشود لبلديه مساكن هو انه لقب انظف بلديه في سنه 2026 في ولايه سوسه. نحكيه على مبادره الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعه التقليديه، مبادره وحمله للنظافه بمدينه مساكن، مش ناخذ عليها اكثر تفاصيل. سي عادل صباح النور ونهارك زين وعيدك مبروك.
2: بخير سي تمال، ومرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة مساكن. شكرا على الاستضافة، كما عودتونا أنكم توما مواكبين الأحداث المهمة اللي توقع في مساكن، وإن شاء الله عيدك مبروك وعيد كل المستمعين مبروك، وربي يعيد علينا بالخير والهناء والسلام والرحمة.
1: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير. اذا النشاط متواصل وعندكم حمله نتاع النظافه، لو كنت تعطينا اكثر تفاصيل يعني شنو فما اليوم بالضبط؟
2: احنا في اطار كمكون معناها هام من مكونات المجتمع المدني، وفي اطار معناها سعينا للانجاح العمل البلدي، وكذلك من خلال شراكتنا هذه العميقه والتعاونيه مع بلديه مساكن ومع مختلف مكونات المجتمع المدني، حبينا أنه ندخله احنا بعد نجاح معرض عيد الأضحى، مش ندخله إن شاء الله في ساحة الحرية الإضفاء معناها مسحة من النظافة ومن الدهن على المحيط متاعها.
1: يعني مش
2: عملوا حملة نظافة في الساحة،
1: اي ساحة الحرية
2: العيد نظيفة، ومش ندهنوا البورتور متاعها، المحيط متاعها الكل بالألوان البيضاء الأبيض والأحمر والأزرق كما هو موجود. خلي الأخرة تكون الحديقة، احنا دخلنا عملنا في معرض مش نخرجوا منها معناها تكون نظيفة ومدهونة حضرة باش.
1: يعطيكم الصحة. دونك هوكا بعد المعرض إذا يكون فما التدخل يعني لترميم، زاد إصلاح، تنظيف، دهن. يعطيكم الصحة، فكرة طيبة. وبدأ سيبون بدأت الحملة هذه؟
2: أي بدأت من الصباح، بدينا إن شاء الله بالتنسيق والتعاون مع بلدية مساكن. بلدية مساكن اللي هي في النارين أضمها معنا كما نقولوا تحيط كبار وأعجاب لكل المدخلين في البلدية من إداريين ومن أعوان ومن عمل ومن شوفر متاع كمان، لأنه العمل اللي قاموا به في النهارين هذوما متاع العيد يذكر فيشكر.
1: صحيح،
2: معنا قربات 200 طرناطة.
1: لا أكثر، نعطيك الرقم يعني كتحين منذ قليل نحكيه عليه، تقريبا نحكيه من ليلة العيد نهار الأول متاع العيد نهار الثاني نحكيه على أكثر من 460 طن يعني اللي تم جمعه.
2: صلي على النبي، تبارك الله.
1: 460 طن يعني اللي تم جمعه.
2: أنت يا المواطن، المواطن يلامس معناه يلامس نتيجة المثابرة هذه ونتيجة العمل الجدي هذا اللي قاعدة قائمة به البلدية، وخاصة فازتك الخسلات نتاع البوبالات، وفازت معناه أنه وضع حاويات معناه كما نقولوا مخصصة للجلود وان شاء الله احنا كمكون من مكونات المجتمع المدني نتعاون مع المكونات الكل
1: هذا
2: ومع جمعيات الكل باش نساهموا باني مدينة مساكن وبلدية مساكن
1: هو يسي عادل
2: على جائزة انظف بلدية في تونس.
1: يسي عادل هو نحكي وانت ذكرت الهدف المنشود هو تحقيق انظف هذا اللقب يعني انظف بلدية انظف بلدية في 2026 في سوسة. اذا نعرف اللي اي نجاح يبدأ بالمشاركة الجماعية. يظهر لي المبادرة اللي أطلقتها اليوم عندكم تدخل في زوز النقاط كما أكدت أن أنت يندرج في هذا الإطار اللي هو دعم هذه الجهود. قلت لي في ساحة الحرية بعد المعرض يعني دهن الحواشي متاع الطريق تنظيف ترميم وغيره. ونقطة أخرى باش تدخلوا فيها وين؟
2: النقطة أخرى غدوة احنا موكيل عادة معناها عنا مشاركة في إنجاح المحطات التربوية هذه الهامة مش توقع في بلادنا. الامتحانات البكالوريا اللي تتدى 10 أيام كذلك امتحان مناظرة النوفيام والسيزيام. وكما تعرف سي كمال أنه مدرسة إعدادية الدو مارس تكون هي مركز لامتحان النوفيام وعملناه ولا بيضنا لها الفساد متاعها وعملنا لها تنظيفة للمحيط متاعها الكل. والسنين إن شاء الله وعدنا السيد المدير متاعها بأنه قبل الامتحانات متاع النوفيام مش تكون عنا تدخل الدهنك الأكل الواجهة متاعها الكوليكاية والتنظيف الواجهة متاعها معناها جاية في قلب البلاد وجاية على جي بي ام معناها يزمها تنظاف ويزمها يدخلوا الوليدات في امتحان النوفيام بمدرسة نظيفة وليقة. وهذا معناها دعوة لمكونات المجتمع المدني ومشكون مكونات المجتمع المدني في مساكنة والجمعيات الخيرية وعلى رأسهم جمعية
1: تحية ليهم الكل. تحية ليهم الكل
2: وهم متعاونين معنا.
1: تحية ليهم الكل وهي دعوة للجميع باش يكونوا مشاركين.
2: تحية لهم الكل الجمعية الرحمة وجمعية الإحسان والتضامن ورعاية الأيتام والجمعية حتى لما نعرفهم
1: الكل
2: معنى أن يكون ما يقتصرش العمل متاعهم في البعد الاجتماعي فقط. حتى البعد المدني معنا نحتاجه
1: نظافة وغيره يعني اسمع وهذا مش غريب راهو الحقيقة مش غريب كانوا يعني موجودين يعني ومحمل الجماعة ريش كما يقولوا دعوة للجميع دعوة للجميع
2: ديما الجمعيات هذوما يكونوا موجودين خاصة في مسألة البعد الاجتماعي. بالنسبة للبعد المدني إن شاء الله أنه احنا ننسق معاهم ويكونوا معنا تدخلات وخلي هالمحطات التربوية هذه الهامة لمش يشدها بلادنا هم البكالوريا والنوفيام والسيزيام تتم في أجواء معنا نظيفة وأجواء معنا لائقة لائقة بحجم مدينتنا الاقتصادي ولائقة بحجم مدينتنا الاجتماعي والتجاري والكل. خلي الأخرى للوجوه متاع المعاهد متاعنا والمدارس متاعنا تكون نظيفة وتكون لائقة وتكون محترمة وتضفي معنا أجواء الطمأنينة والأمن على وليداتنا. وإن شاء
1: أكيد.
2: الله إن شاء الله وليداتنا ربي يصلح في حالهم
1: ربي نجحهم
2: ونكتبها في العيوت
1: ربي نجحهم إن شاء الله وربي يصلح الحال. هو فما حملة شفناها احنا أكيد منشور على مواقع التواصل الاجتماعي هو نقرأه احنا نصل لمنشور هذية تحت عنوان خلي تونس تتنفس. نقرأه من صفحة الرسمية لبلدية مساكن. وبعد فرحة العيد كل واحد فينا ينجم يصنع الفارق وشوارعنا هي الشاهد على سلوكنا. ما ترميش فضلي تكون يجي خلي مدينتك نظيفة خلي تونس تتنفس بعد العيد والفرحة باللمة تبقى النظافة عنوان الرقي والهدف هو مدينة نظيفة بعد العيد. والرسالة اللي تحب نختم بها سي عادل وتتوجه بالي أهالي مدينة مساكن خاصة أنه في بلاغ أخير لبلدية مساكن فإنه فما لمسنا وعي ارتفع يعني على الأقل نحكي وسنا وتفاعل مع الدعوات متاع أنه كين خرجوا الجلد متاعنا نحطوا في ساشي ونسكروا عليها مليح نحاول نحطه يعني في البوبيلة ونلتزمه يعني بالقواعد متاع النظافة. وفما تفاعل الحقيقة خير حتى من السنوات اللي فاتوا رغم بعض الإخلالات اللي مازلت موجودة ومربوطة أكيد أنه الوعي ذي يزيد يرتفع أكثر. شنية الرسالة تحب نختم بها سي عادل وبالتوفيق في الجهود اللي قاعدين تقوموا بها وتدخل اليوم.
2: يعني رسالتي كممثل للمكتب المحلي للصناعة والتجارة الصناعة التقليدية بمساكن أنه احنا كمكون مدني في المدينة ومعنا نراهنوا على وعي المواطن المساكني والراعي والرهن، وكذلك على غيرة المواطن المساكن على بلديته وعلى مدينته. والرهن وكذلك احنا راهو عودتنا مدينة مساكن انهارت حملة النظافة هذيك الوطنية وقت اللي هبت العباد ما خلاوش حتى بلاصة ما تنظفتش. إن شاء الله تتجدد الحملات هذه، وإن شاء الله المواطن يكون واعي بأنه هو أول واحد، معناها هو أول واحد يقوم بالعمل البلدي من خلال أنه يحافظ على نظافة المحلات
1: مسؤول
2: هو المسؤول
1: مسؤول
2: وبعد يجي العمل متاع البلدية ويجي الشاحنات متاع البلدية ويجي تدخل البلدي كل المواطن هو الأولاني، وخاصة نحاولوا أنه نربي والأجيال هذه الصاعدة على
1: نشر
2: على
1: الوعي البيئي. إيه أكيد
2: على الوعي البيئي، وعلى أنه ما يطيشوش الحاجة كان في البوبالة، ونحافظوا على نظافة المحيط متاعهم سواء كان المنزل أو المدرسة أو الملعب أو حتى الفضاءات الخارجية.
1: أكيد.
2: وعيشك كمال، وشكرا
1: على
2: تعاونها وعلى تدخلها في كل
1: ربي عينكم. ربي عينكم. إذن سعاد القبسي ومثل تشيكام ساكن إذن في إطار دعم الجهود البلدية ودعم جهود النظافة ونشر الوعي البيئي. اليوم فما تدخل باش يصير في ساحة الحرية مقابل المعتمدية بعد إقامة المعرض إذن لتنظيف الحواشي ودهنها والقيام بعمل حملة نظافة. نقطة ثانية باش يصير فيها التدخل في إطار زادة دعم الجهود التربوية والبيئية، زادة تنظيف ودهن وغيره، يعني في إطار الحملة هذه أمام المدرسة الإعدادية دمار سبية مساكن. يعطيكم الصحة الناس كل، بارك الله في جهود الناس كل، وإن شاء الله نهاركم أسعد ليامتا. يلا هذا شعنا مع ضيفنا لليوم.
0: ضيفنا اليوم
1: خليكم معنا 9:08 دقائق شوي أخرى نعملوا طل على المرشيات، رجعوا ما رجعوش، شنو الوضعية بالضبط، التفاصيل نلقاوها مع خليل، وتوا يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية أكيد الحديث على كأس العالم. إذن بدأ وبدنا نحكيه على الحدث العالمي الأكبر الرياضي بعد أيامات قليلة.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه.

0: مستنينا.
1: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: من القلب للقلب.

0: للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم إرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الإرم أفام. القناص، موعدكم اليومي على الإرم أفام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء، استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء، القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق.

0: rmfm.net. RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: صباح الخير, صباح النور. فول نشرتنا الرياضية, أصدر نادي نيس الفرنسي البارح بلاغ توضيحي بخصوص وضعية اللاعب الدولي التونسي علي العابدي بعد التحاقه بتربص المنتخب الوطني في تبرقة استعدادا لكأس العالم 2026. وأوضح النادي أنه تخل في مفاوضات مع الجمعية التونسية لكرة القدم للسماح للاعب بالمشاركة في مواجهتي ملحق البقاء أمام سانت إتيان, لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بسبب ضغط الرزنامة وموعد الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأكد نيس أن العابدي أصر على خوض مباراة الذهاب دعما لفريقه قبل السفر إلى تونس لاستكمال إجراءات الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الخاصة بالمونديال, مع رغبته في العودة للمشاركة في لقاء الإياب. كما دعا النادي جماهيره إلى احترام اللاعب وعدم توجيه أي إساءات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي, معتبرا أنه يعيش وضعية صعبة بين الالتزام مع ناديه وتلبية دعوة المنتخب الوطني. ذكروا أن مباراة الذهاب بين نيس وسانت إتيان انتهت بالتعادل السلبي, فيما تقام مباراة الإياب اليوم بداية من 8 غربة. أعلن الاتحاد النمساوي لكرة القدم أن مباراة المنتخب الوطني التونسي ومباراة النمسا ستدور بإدارة طاقم تحكيم فرنسي يقود الحكم الدولي جيريمي بنيار. قال الناخب الوطني صبر اللموشي في نقطة إعلامية البارح أن المنتخب التونسي قادر على الترشح للدور الثاني للمونديال. وقال الناخب الوطني في نقطة إعلامية البارح أن المنتخب التونسي باش يكون عنده حظوظ كبيرة للترشح للدور الثاني. وأكد اللموشي قبل حصة تدريبات البارح أن المهمة صعبة وليست مستحيلة, وأنه دوره كمدرب هو محاولات تحقيق الهدف

0: القدم واللي بيستجمع الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي بملعب الأولمبي حمد العقر برادس يوم الأحد القادم بداية من الأربعة متاع العشية. نعطيكم فكرة على أسعار التذاكر: الفيراج ب 15 دينار، الفيلوز ب 25 دينار، لانسانت سوبيريور ب 35 دينار، وانسانت انفيريور ب 50 دينار. نحكيو على الترجي الجرجيسي اللي باش يكون حاضر بكامل عناصره خلال مواجهات الترجي الرياضي التونسي في نهائي كأس تونس. مباراة تلعب كما قلنا يوم الأحد بملعب حمد العقر برادس، وفي ذات السياق انطلقت جماهير العكارة منذ ضمان الترشح إلى النهائي في حملة دعم واسعة للفريق، وذلك من خلال توفير حوافز مادية للاعبين بهدف رفع المعنويات المجموعة وتحفيزها على العودة باللقب. نذكر أنه ترجي الجنوب أحرز الكأس مرة واحدة في تاريخه، وذلك أمام الترجي الرياضي التونسي سنة 2005. أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن طاقم تحكيم نهائي كأس تونس لكرة القدم بين الترجي الرياضي الجرجيسي وترجي الرياضي التونسي. نضال طيف باش يكون كحكم ساحة، خليل الحسيني كحكم مساعد أول، أحمد الضويوي كحكم مساعد ثاني، سيف الدين الورتيني كحكم رابع، أمين الله الحجري كحكم احتياطي، مجدي بلاغة كحكم فار، حسني النيلي مساعد حكم فار أول، وعمر بريدا كمساعد حكم فار ثاني. أيضا الإدارة الوطنية للتحكيم أعلنت عن تعيين حسين بن سيسي كحكم للمباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية اللي بيشتجمع اليوم بملعب مصطفى بن جنات انطلاقا من الأربعة متاع العشية. التقدم الرياضي بسقيط الدير والأمل الرياضي بحمام سوسة، وبش يساعد حسين بن سيسي في إدارة اللقاء كل من محمد أمين منسي كمساعد أول، ومحمد علي الدريوش كمساعد ثاني، وأنور العكروتي كحكم رابع. الحكم فرج عبد اللهوي باش يزفر غدوة نهائي البراج من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى بين الملعب الجيبسي ونادي حمام لنف بالملعب الأولمبي بسوسة انطلاقا من الأربعة متاع العشية، مع العلم أنه الحكم أمير لوسيف باش يكون في غرفة الفار بمساعدة وسام بوغطاس. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
1: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل، أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
2: rmfm
3: في مساكن في سوسة، تونسنا
2: تونسنا
4: من القلب.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
0: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه.

0: على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه قيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه.

0: مع كامل من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، 9:07 بالضبط على موجات راديو راما فام. كالعادة مواصلين معكم في ساعتنا الثالثة، ونمشيو لقيت هذا للبوان مارشي. زعما المارشي ترجعوا يختموا اليوم في أمساكن، موجودين مش موجودين. إذا التجار في ثالث أيامات عيد الإضحى المبارك، نشوفوا أكيد صورة من خلال صديقنا خليل اللي حاضر معنا لقيت هذا. يا خليل يا خليل، ان شاء الله عيدك مبروك، ان شاء الله كل عام وانت بالف خير.
2: الو عسلام اخوي كمان، ان شاء الله عيدك مبروك وكل عام انتم حيين بخير، وكل المستمعين ان شاء الله عيدكم مبروك.
1: ان شاء الله عيدك مبروك وسنين ديما وربي يحييك لمثاله. ها شنو احوالك صديقي؟
2: والله يعني الحمد لله
1: لاباس عليك. تعديت لاباس ايامات العيد؟
2: الحمد لله لاباس،
1: الحمد لله
2: مشوي ومرجلين ولاباس
1: لاباس، مشيت طيبه الامور والحمد لله، وان شاء الله ربي يحيك لامثاله.
2: امين، وانتم كذلك وكل المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل.
1: امين امين. قومناه بالسيف اليوم صديقنا خليل، تبشم تبشم بالمشوي قال لك من عنده نارين يشوي في اللحم ورا بعض خليل صحه وفرحه يا اخوي، صحه وفرحه، ان شاء الله ديما فرحانين.
2: انت كليت شحال برك؟
1: شوي ما نكثروش، شوي
2: لو هي مره في العام وشوي.
1: يا اخي شنو مره من في العام؟ نشدوا 24 ساعه احنا ناكلوا في اللحم ولا شنو؟
2: اي كان زم عليه شحال الاول الثاني الثالث ما فيهاش.
1: بجاه ربي انت موصل 3 صحونه مشوي.
2: إيه الله
1: ما شاء الله تبارك الله عليك، ما شاء الله تبارك الله عليك. آه قطعت القارص الكل وانت عارس آسر آسر القارص الكل
2: يا ودي بالقارص وبليه
1: آه. واخو شكارك الكبيرة الفحم ذيك متاع 50 كيلو واكل شطرها خليل في نارين صح صح يا أخوي، صح صح عليك. اسمعني توش قعد في العلوش يا خليل؟
2: بجام خير ربي.
1: مازال خير ربي، ربي يبارك ان شاء الله، ربي يبارك. ايوه ربي يبارك. اسمع برشا سالوني البارح قالوا لي تو خليل النهار له المشوي، الثاني الدواره، الثالث مشي طيب.
2: مش طيب الراس اليوم.
1: ايوه والله عرفتك حتى توقعت.
2: كس دقيق وتشيش بالراس،
1: كس دقيق وتشيش بالراس، اليوم نكملوا الراس.
2: اي
1: الله مصلي عليه.
2: طيبوه الكل
1: عبارة سيدي، صحة وفرحة، صحة وفرحة يا خليل، صحة وفرحة. يا سيدي إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير مستمعين. أقول لي مشيت عملت دورة في الحي، عملت دورة في المرش اللوطاني، يخدموا المرشيات اليوم.
2: أي عملت دورة في المرش الحي ودورة في المرش اللوطاني بالنسبة للمرش الحي. ميزان مرشاش كوم الفو فماش قدرة
1: فهمت.
2: فما جواز الزرة وحوال
1: أكهو الخضارة مازالوا مسكرين والدج
2: مسكري.
1: والدجاج مسكرين
2: فما مسكري.
1: فما حوات
2: زوايا الزرزارة وحوات،
1: فما حوات اللي يحب ياخذ شوية حوت، وفما زوايا الزرزارة
2: واحد منهم يبيع في الخوف
1: كيف؟
2: نصاب من النصابة.
1: فهمتك، وتاجر اخر يحب شويه خوخ شويه غله يلقى في مرش الحي.
2: لا شويه خوخ برك
1: شويه خوخ برك هكاو في مرش الحي به. والمرش الثاني
2: وبالنسبة للمرش الثاني والله فما خضرة محلولة،
1: فما شوية خضرة اللي يحب خضرة
2: خضار واحد وجزار وكذلك فما خضار
1: هكاو، يعني زوز خضارة وجزار
2: صحيح، زوز خضارة وجزار وحوال.
1: هانا كيتلمهم في بعضهم الزوز يخلي تحب تاخذ شوية هكا حكيبات حوت ولا شوية لحم ولا تحب تاخذ شوية خضرة ولا غلة، هاكا تنجم تعمل دورة منا ومنا وتقضي شورك وكا للناس اللي تحب تقضي قضيات لليوم. باهي سيدي برا نبداو، اش عندك أسعار أنت بالضبط في القائمة؟
2: عندنا سيدي الخضرة
1: البطاطا. يعني نحكيو على المرش اللوطاني تو اي
2: مرش اللوطاني. الخضرة البطاطا فما بلفين والقرع بلفين والبصل بلفين والفلفل البقلوطي 2500 والفلفل الأحمر 2500 هذا ايش فهم لقاو السلق والمعدنوس موجود السلق والمعدنوس 500 حجمة
1: هاوكا اللي يحب اسمع على الدوارة يا خليل مازال ما عمل ايش ولا ما نعرفش
2: اي فما برشا ما عملوا ايش
1: اي هاوكا يلقى السلق والمعدنوس موجود في المرش اللوطاني اليوم ب 500 مليم قال خليل اي
2: اي اي ب 500 مليم اي ونمشيو للغلة
1: الغلة اش عندك؟
2: الغلة عندنا سيدي المشماش بخمسة دينارات والدلاع 15% والخوخ 5000 في المرشي الحي و4000 في المرشي الوطني. وعندنا فاكهة جديدة ما نقول لكش عليها طلعها.
1: أيوة هو رجعنا عاد رجعنا أخي ما تنسيش خليل ما ما تنسيش العادة هي هي
2: هي هي
1: بربي سامحني ساعي خل نخمم معك شنية الغلة اللي مزلنا ما كليناهاش يعني هالسنة فما الهندي ما فماش والكرموس هذوما الزوز حاجات يعني ما ريتهمش
2: صحيح الكرموس
1: ما تقوليش الكرموس خلط تو في مي
2: اي كرموس شيء مرحبا بي
1: 29 مي الكرموس خلط سيبون في المرش
2: اي موجود
1: انا المرش اللوطاني ولا الفوقاني
2: المرش اللوطاني
1: المرش اللوطاني قديش الكرموس خلي
2: قدام المرش اللوطاني تلقى الكرموس ب 12000
1: ب 12000 الاخضر ولا الاخر الاكحل
2: اخضر وفما شنادق فيها اكحل واحمر اكحل واخضر
1: يعني عمري ما عمري ما ريت كرموس لونه احمر خليل ما نعرفش انت منين جبتها يا خليل
2: غبري كيف يقولوا غبري
1: غبري هكا يقولوا غبري فهمتك غبري غبري به ب 12000 الكرموس موجود قدام المرش اللوطاني هكا كوليريت كيف قال خليل موجود وخلط الكرموس في مي يعني ما خلطت مي كمان الغله نتاع الصيف الكل خليل الو
2: نسمع فيك
1: ربي يجيب القسم ربي يجيب القسم ان شاء الله بارا خويا اش مازال عندك
2: انا اللحوم الحمراء
1: اللحوم الحمراء
2: فما كان العلوش
1: بالطبيعه مال
2: فما كان العلوش
1: اي قداش العلوش اليوم
2: العلوش طحصوم
1: قداش
2: 55 و45 وفي المرش الفوقاني 65
1: فهمتك فهمتك بيه هذا بالنسبه للعلوش اليوم مش مازال عندك
2: نمشي ولد البحر تو
1: شنو اللي فما
2: لوراتا في المرشي الحي
1: مرشي الحي
2: 23 دينار و800 وهني في المرشي اللوطاني ب 22 و800
1: فهمتك
2: فما السردينه ما لا اللي حبك هذا سردينه مخليه ولا مشويه
1: يا عيني اسمع اسمع راهو قلب اسمعني راهو قلبك يرف خلي لك على كيبه سردينه ما شنو اسمع اللحم غالبك وبركه اللحم غالبك والراس عاد خاصه غالبك يا خليل اي
2: غالب لي الحقيقه هو ماذا بي انا كيف السردينه
1: ماذا بيك نعرف فيه
2: اه وصحيح وصحيح السلطه مشويه وتلقاه مع طريف وفريت والله يصرف على العاده
1: اما الغالب للقلب
2: اما الغالب راس عدوش
1: الله ايوه ايوه ليه تروح فينال تشامبيونز ليج شبيك في السردين خليل الصراع ما بين القلب والمخ يا خليل عنده الراس حاضر معناته انت ويلزمه يطيب دقيق وتشي
2: ثالث يلزمه يطيب اليوم
1: وكيف سردينا مازال ما فيها بيس كالقاز
2: ما فيها بيس ما فيها بيس شيختو تبدا مشويه اسمع صحة وكبيرة
1: وما
2: شاء الله أيه. فيتامينات شيء كبير
1: حس بيك يا خليل صعيب الفينال بي أي أخوي البي دونك سردينا قديش قتلي
2: 8800
1: كيما ني كيما فات 8800 كيما في مرش الحي كيما في مرش اللوطاني ربي يجيب القسم ان شاء الله هذا اللي عندك
2: لا نزال عندك اما سباغون
1: اي
2: يقولوا له بوسيف
1: اي
2: هذيك في المرش الحي ب 36800 في مرش اللوطاني ب 39800
1: اها
2: أمال
1: اي
2: وعندنا الشلبه في مرش الحي
1: اي
2: ب 10 دينارات
1: ب 10000 الشلبه اي
2: هذا ايش
1: هذا اللي فهمنا اليوم فهمتك
2: وبالنسبه للسوق خويا كمان تاع نهار الجمعه راهو ماهوش ناصب بكل عمل دورة كاملة
1: كاو ناس معيدة
2: ما فما شيء
1: ناس معيدة يا خليل ناس معيدة مازال اوكي شوية للناس اللي للناس اللي تحب تاخذ قضيات يعني لليوم نعرف شو نهار الاثنين يرجع السوق ما يرجعش اي هي هكا ناقص حويجه يحب يقضي حويجه هكا موجود على كل حال حاولنا نعطيكم الصوره من المرشي الحي التجاري والمرشي اللوطاني مع صديقنا خليل والدبارة كما قلت لنا يعني في الدخله نتاع اليوم كسكسي دقيق وتشيش بالراس هذه دبارة خليل لليوم ها
2: اي هذا هو فما التوت تو هو
1: قدام المرشي قدام المرشي قداش كيلو التوت تو خليل
2: والله استنى نسأل
1: قديش كيلو توت يلا سيد هاي اسال ورجعنا خليله.
2: بزيت من عرش قديش.
1: ما يسالش اسال ورجعنا. اسال ورجعنا خليل. هاي سيدي هذه دوره المارش. ما عرفش كم وصلت ولا مزلت. مسيل شيخ خليل يلا هاي المره الجايه المره الجايه يلا
2: معناها التوت قلت له عليه قال لي والله مزلت ما نعرفش
1: مزل مزل مزل
2: يوزنوا فيه
1: مزلوا ما حطوش تسعيره به. هاي اخوي البيه نهارك زين وعيدك مبروك مره اخرى
2: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
1: يلا فينا من
2: كل المستمعين زاد معك حيين بخير ان شاء الله وربي يفرحكم الكل
1: ان شاء الله.
2: وما تنسوش كشتي بالراس
1: وربي
2: شيء شي كبير اليوم
1: شيء كبير. ونعيد على صديقنا حبيبه ويجلك التحيه وجنا تحيه اذا من فرنسا يقول لك عيدك مبروك وبرشا برشا احبانا وناسنا ومستمعينا خارج تونس اللي يسلموا يا خليل عليك كما صديقنا خليفه.
2: نعم هو كمال طلع الكيلو ب10 دينارات
1: التوت. 10000 التوت عاسي الكل نسلم عليهم جاليتنا بالخارج وكل مستمعينا زادة داخل البلاد وإن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. يلا سيدي في الأمان يا خليلي. العشرة غربة خارج بالضبط 49 دقيقة نمشي الفاصل قصير بعدها راجعين مع إهداءتكم نقرأوها من الباج فيسبوك راديو رام اف ام. مرحبا بكل إهداءتكم ومواصل معكم حتى للعشرة.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على لارم افام جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888.
3: جريت لاسعاد كل بيت. بيبليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه.

0: جمال من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد 9:53 دقيقة على موجات لارام فام. نوصل معكم لختام فقراتنا لليوم. أكيد الفقرة اللي نخصوها لإهداءتكم في من القلب للقلب.
0: من القلب للقلب. من القلب للقلب.
1: في من القلب للقلب نصبح عليكم ليزانترنات الكل ونقول لكم عيدكم مبروك كل مستمعينا. أيضا نبدأ مع الإهداء اللي يجينا من عند سنام جراد. تقول صباح النور وسرور، عيدكم مبروك، وانت بالأمثل تحب تهني خديجة يوسف بعيد ميلادها. تقول يا خدوجة يا غالية ربي يطول في عمرك في الخيرة. تهاني العيد، مازلت متواصلة مدام منيرة بوزعبية. تقول صباح الخيرات، عيدكم مبروك كمال وخلي إن شاء الله كل عام وانتي بألف خير يا مدام. تقول كل مستمعين أيضا وتعيد على أولادها وأخواتها ونسيبها وصحابها وشكرا. مرحبا سندس، تقول صباح الخير، عيد أضحى مبارك وانتي بالأمثل. إذا تحب غنية على الوالدين هكا تقول ربي خلي كل الوالدين، ربي فضلهم وربي خليهم وربي يعطيهم الصحة وطول العمر وربي يرحم كل اللي توفوا منهم، وهذه التحية.

0: والدينا معنا ربي فضلهم وربي يرزقنا رضيت والدينا. أم يوسف صباح الخير، تقول تقدم تحية الأم عائشة الغالية، تقول ربي خليك لنا، وتحب تحية زادة لي أولادها تيسير وقاسم ويوسف، تقول لهم إن شاء الله نشوفوكم ناجحين. مروة خباشة صباح الورد، تقول إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير، تهني بنت أختها يقوت هكا محلى اسمها، تقول لها كل عام وانت بألف خير بمناسبة عيد ميلادها، نقول لها عيد ميلاد سعيدة. جميل عالساحة واتمختر كده بالراحة. أيضا في نفس السياق مريم خباشة صباح الورد، تقول الياقوت بنتها ياقوت بوزعبية، تقول لها إن شاء الله كل عام وانت بألف خير وربي خليك. جميل اسمع ياقوت، يا ربي فضلها وربي يعطيها الوقت الطيب، هي وليداتنا وبنياتنا الكل. ليلى العيون عيدكم مبروك، سنين دائمة كوثر حراثي، نهارك زين وكل عام وانتم بألف خير. عايشة بن جيمة تقول صباح الخير، تحية لكل عاملين في الإذاعة وعيدكم مبارك، وانت بالأمثل تقول تحية كبيرة لأمهاتنا، تقول الله يرحم المتوفين، وتقول نداء للأولاد والبنات بربي اهتموا بوالديكم، راهم أغلى ما فما في الحياة، وربي وفقنا إن شاء الله البر والدينا. كوثر برام عيدكم مبروك وسنين ديما نجيت العابد، إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. مريم مريومة هكا إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير، وتهني ولدها حمودي هكا بعيد ميلاد، وتقول ربي خليك وعيد ميلاد سعيدة. تحية أكيد من عند مدام سميح لك، إن شاء الله عيدكم مبروك يا مدام، تقول صباح الخير وإن شاء الله عيدكم مبروك، وأنت بالأمثل تهني أختها، وتقول تمنياتها لأختها خديجة يوسف بعيد ميلادها، إن شاء الله كل عام وهي بألف خيرة. نجيت بابا عيدكم مبروك حنان إسماعيل، إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. مدام منيرة الصالحي تحية كبيرة كبيرة ليك يا مدام منيرة، وعيدكم مبروك كل العائلة، تقول تحية كبيرة لأحلى محبوبة بنت عبد العزيز، تقول عيدك مبارك يا محبوبة، إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير، وربي يمتعك بالصحة ويخلي لك ميمتك ربحة. نكملوا مع سحر بالراجح صباح الوالد، وإن شاء الله عيدكم مبروك. سميرة أبو هليل عيدكم مبروك. نجاة العميري أيضا. سونيا قرفطة إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير وربي يحييكم لمثاله. نجاة من مساكن زاد عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانت بألف خير. مدام زهرة زقر إن شاء الله كل عام وانتم بخير. نهى الصغير عيدكم مبروك. فاطمة السكلي تقول صباح النور وتحياتنا ليك. بريري فاطمة عيدكم مبروك. نجوى يوسف روضة العذيري صباح النور تقول محبه الرسول، ان شاء الله اجمعين، تقول عيدكم مبروك الفريق الكل، ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. عم سالم ابو منجل ان شاء الله عيدك مبروك. انيس بو هليل، نوره جرامي السعفي ان شاء الله عيدكم مبروك ايضا. كل متابعينا صفاء لميا ناديه سماح العيوني، صديقنا خليفه، فاطمه اسماعيل، خديجه ابو هليل، امال لاغا، نبيله زقر البوجي، ان شاء الله عيدكم مبروك كل عام وانتم بألف خير. مدام سعيده جربي، نجاح اسماعيل، ايمان ايضا، مدام نوره، زيدان، عايدة، ابراهيم، منار بن سالم ان شاء الله عيدكم مبروك، نجلة بن سالم، مروة لندلسي عيدكم مبروك، رحيل وعياشي كريمة ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير، حياة غريب شنقل، هاجر القارس، كل الناس، حبيبة جليسة ان شاء الله كل عام وانتي بألف خير، نورة للوش تلمودي نهارك طيب، وكل الناس اللي تتبع فينا وكل الناس اللي تسمعنا وكل الناس اللي تتفاعل معنا، وشكرا على لي كومونتير نتاعكم وشكرا على تهانيكم، وإن شاء الله كل عام وانتوما بألف خير. هذا شعنا في من القلب للقلب لليوم،
1: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
0: يلا سيدي خليكم ديما برانشي تسمعوا لرم افام كالعادة، مواصل معكم المشوار حتى الحداش، الموعد شوية أخرى يكون مع القناص مع مهدي كالعادة على لرم افام، العشية تكون معكم من البيجي في موعد جديد من ارم ماجازين، سنة ولقاء الجمعة مع محمد أمين الكعيبي. إذ يجمل تحيات كل فريق النهار على صباح، وملتقانا الأسبوع القادم في رحلة جديدة، تحياتنا للجميع.
1: نس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للعشرة، واسمع النهار على صباحه مع كمال. النهار على صباحه، تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية، ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صباحك. وعيش صباحك رانا فام
1: في سكن
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: بقية الشهر على رانا فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا، بدي شوع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش، والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة، قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنا.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الشهر على RMFM. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازلت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
2: في مساكن
0: في سوسه
2: تونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: قيت الشهر على ميرم افام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: FM.net.
1: FM.net.
0: بقية الشهر على ميرم FM. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟ راه بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.

0: سمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على رمفام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في سكن
0: في سوسه
1: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الاشهار على RMFM.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي، وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: RMFM تونسنا.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الشهر على رام فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: بقية الإشهار على rmfm.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: قيت الشهر على نرم افهم كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
4: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفام. راديو أرم أفام. أرم أفام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في سكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: لقاء الجمعة مساحة تأخذكم بين الهجر النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى على موجات الأرام فام وفي برنامجكم لقاء الجمعة، هذا البرنامج الديني التوعوي التثقيفي التعليمي الذي يرافقكم بتوفيق الله سبحانه وتعالى كل يوم جمعة على رأس هذه الساعة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يلهمنا الصواب ويوفقنا للخير ويجعلنا ممن قال فيهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مستمعين الكرام، هذا لقاؤنا المتجدد بتوفيق الله عز وجل، هذا اليوم الجمعة نجتمع معكم لنتحدث عن ما بقي من أركان الإسلام. تعرفوا مليح احنا في صدد هذه الأيام نشرح حديثا عظيما من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه راه الإنسان مطالب بتعلم دينه وأنه ينتقي من الكتاب والسنة، حتى بعض يعني آيات وبعض أحاديث يتعلم منها دينه، فهذا مطلوب وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فالمسلم مطالب باش يعرف ما يجب عليه في صلاته في زكاته في صومه في حجه إلى غير ذلك من العبادات. يعني عيب على الإنسان أنه يصلي وما يعرفش كيفاش يصلي، أنه يصوم ما يعرفش شنو اللي يبطل الصوم، أنه يزكي وما يعرفش شنو واجب عليه في الزكاة وشنية شروطها وشنية أركانها ولمن يستحقها وغير ذلك من الأمور. وكما تعلمون مستمعين الكرام، حديثنا الذي نحن بصدده هو حديث جبريل المعروف، ونحن قد وفقنا بتوفيق الله عز وجل وتحدثنا وشرحنا الركن الأول من أركان الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ووفقنا كذلك للحديث عن الصوم وللحديث عن الصلاة وللحديث عن الحج، وما زال عندنا يعني شيء يسير لنتحدث عنه في مسألة الزكاة. هذا هو ربما الحلقة الأخيرة في مسألة الزكاة وربما قبل الأخيرة، إن شاء الله ربي يلهمنا الصواب ويوفقنا وإياكم ويشرح صدورنا للتقوى، ونسأله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال. إذن مستمعين الكرام، هذه الحلقة هي مواصلة لهذه الشروح. برشا ناس يعني في مسألة الزكاة عنده ضبابية كبيرة، يقول لك بربي شنو الحاجة نزكي عليها، شين الحاجة منزكيش عليها، إذا الفلوس قداش توصل باش نزكي، إلى غير ذلك من الأمور اللي أجبنا عليها سابقا وربما نطرحها مرة أخرى. فنذكر الزكاة والصدقات عموما وما يتعلق بها من فقه وما يتعلق بها من أمور يجب على المسلم أن يتعلمها، وذلك إن شاء الله بمعية الشيخ عزين زرقاطي إمام الجامع الكبير بمساكن وخطيب جامع أم المؤمنين عائشة بمدينة مساكن. إن شاء الله ربي وفقنا وإياكم. إذن مستمعين الكرام، ابقوا معنا على موجات الأرام فهم 99.8، نعود إليكم بعد قليل.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى، ومرحبا بكم على موجات الرمفام. إذا عدنا من جديد بتوفيق الله سبحانه وتعالى في برنامجكم لقاء الجمعة. مستمعين الكرام، حديثنا متواصل حول شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف بحديث جبريل، وإحنا الآن في مسألة في نقطة أو في مقطع هذا الحديث، هو المقطع الأخير وإن كان أجلناه قليلا، وهو مسألة الزكاة والصدقات. فحديث جبريل العظيم، هذا الحديث الذي فيه يعني أساسيات الدين وأركانه، ويعني أركان الدين كله، يعني الإسلام والإيمان والإحسان كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن نستقبل الشيخ حزين زرقاطي في استوديو الرمفان ونفتتح حديثنا وشرحنا لهذا الحديث. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ حزين، مرحبا بك مرة أخرى في استوديو الرمفان.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بجميع مستمعي الرمفان، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله جل وعلا أن يمن على إخواننا في غزة وفلسطين بالنصر والتمكين والفتح المبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: اللهم أمين. إن شاء الله ربي ينصر خيانا المستضعفين في كل مكان، في السودان وفي فلسطين وفي الهند وفي الصين وفي كل مكان يضطهد فيه المسلمون، لا بجرم إلا أنهم قالوا ربنا الله. إذن شيخ حزين، خلينا نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل، وخلينا نذكر به نفسي وإياكم والمستمعين. هو عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم لبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم الحديث بهذا اللفظ، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. إذن شيخ عزين قال وتؤتي الزكاة، قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. بينا كل هذه الأركان الخمس من أركان الإسلام، وقلنا خلنا نختم بركن الزكاة لأنه كنا في موسم حج وغير ذلك. ماذا يمكن أن نضيف على ما ذكرنا في مسألة الزكاة؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين. إذن عنا مدة وإحنا نتحدث على هذا الحديث النبوي الشريف العظيم اللي جمع أركان الدين، مراتب الدين الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان. حقيقة حديث فيه برشا معاني، وانصح أنه نجم نسميه السلسلة هذه معرفة الدين، معرفة الإسلام من الصفر. المؤمن اللي يحب يعرف برشا أشياء على دينه من خلال هذا الشرح إن شاء الله نستفيد جميعا بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه هي الحلقة 30 أخ محمد أمين في شرح هذا الحديث، ومازال يعني الكثير إن شاء الله. كنا تحدثنا عن الركن الأول من أركان الإسلام اللي هو الشهادتان، وتحدثنا كذلك على الصلاة، وتحدثنا عن الزكاة، لكن أدركنا رمضان فلم نكمل الحديث عن الزكاة، وبدينا نتحدث على الصيام ورمضان وغير ذلك، ثم رجعنا إلى الزكاة مرة ثانية، ثم أدركنا موسم الحج فتحدثنا عن الحج، والآن إن شاء الله نرجع ونكمل الحديث عن الزكاة، وهكا نكون قد أتممنا الحديث إن شاء الله عن أركان الإسلام الخمسة. وبعد تأتي معنا إن شاء الله أركان الإيمان ثم الإحسان ثم يعني الحديث عن الساعة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن وخياني كنا وصلنا إلى ركن الثالث من أركان الإسلام اللي هو الزكاة، وبطبيعة الحال الزكاة يتفرع عليها الصدقة، صدقة النافلة، وتحدثنا أيضا عن صدقة النافلة كثيرة. واليوم إن شاء الله نحب نبين لنفسي وخياني بعض أنواع الصدقات والفضل اللي ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، يعني مش نتحدث هنا على مش الزكاة الفريضة لأنه بينا حكمها وبينا فضلها وبينا أمور تعلق بها، مش نتحدث على الصدقة اللي هي من قبيل النافلة هكا ولي شيخ.
1: نعم، ربي يبارك فيك، هذا هو إن شاء الله مش نبينه بعض أنواع الصدقات والفضل الذي ورد فيها سواء من القرآن أو من سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. من هذه الصدقات سقيا الماء، حاجة بسيطة تسقي الماء. فقد أخرج البيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس صدقة أعظم أجرا من ماء. أفضل الصدقات قال الماء، وهذا الحديث صحيح. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قلت يا رسول الله، اسمعوا خياني إيش قال، قالوا إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قالوا نعم يا سلفية، لندرى نجم ننفعها بعد ما ماتت ولا لا؟ قالوا تصدق عنها. قلت، يعني هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فأي الصدقة أفضل باش نجم ننفعها يا رسول الله؟ قالوا سقيا الماء، يعني اسقي الماء للناس وللغرباء والناس العطاشة يعني. وسقيا الماء هي من أفضل الصدقات في حال إذا كان الناس أو المكان هذا يعني في حاجة إلى الماء، لكن إذا كان الماء متوفر بكثرة فلا يعد في هذه الحالة من أفضل الصدقات. فأفضل الصدقات تكون بحسب حاجة الناس إليها كما سيأتي معنا إن شاء الله. وعند أبي داود بلفظ آخر قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء. فهذا الصحابي رضي الله تعالى

0: عنه حفر بئرا وقال هذا لأم سعد، يعني الصدقة متاعه والأجر متاعه نواه لأمه. وأخرج الطبراني بلفظ: إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وعليك بالماء، نصح بصدقة الماء. وصدقة الماء كانت على أنواع أيها الإخوة، منها ما جاء في فضل من سقى مسلما على ظمأ، فمن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله عز وجل يوم القيامة من نهر الجنة. فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري، يعني محتاج ما عندوش ثياب فكساه وهو محتاج للكساء هذا للثوب هذا، قال: كساه الله تعالى من خضر الجنة، خضر الجنة يعني من حرير الجنة ومن لباس الجنة. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع، هو جيعان وأطعمه ولو كسرة خبز، أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة. ثم ثالثا قال وهو شاهد من الحديث: وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ. تلقى بعض الاستراحات في محطات مثال بعيدة على أحوان تكل، وناس بالساعة وساعتين تستنى في الكهر ولا حاجة، وعطش والحال الدنيا سخونة تعطيهم، وإلا البوليسية في الرومبوانات ولا حاجة يبدأ ما عندهم شماء تعطيهم، يعني أي كانت يعني الحالة. سقى مسلما على ظمأ، قال: سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. كذلك خياني مش العباد فقط، حتى الحيوانات يعني فيهم أجر وفيهم ثواب العظيم. قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أخرج ابن حبان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفر ماء بئر أو أي شيء، من حفر ماء لم تشرب منه كبد حرة، كبد حرة يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من جن ولا إنس ولا طائر، كبد حرة يعني لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش. قال: لم تشرب منه كبد حرة من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. إنسان يعمل بئر، يعمل مثال شيشمة لعابر السبيل، أو يهز مثال باب اسمي، وخيالنا مثلا صغارنا اللي عادوا في النفيان في الامتحانات ولا في الباك ولا أيا كان، فهذه فيها الأجر العظيم إن شاء الله. حتى الحيوانات، الإنسان يحط دبيب سمي ولا حاجة للقطاطس وللطير، ففيها الأجر العظيم، رغم مش أجرها شوية. واسمعوا إلى هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بيننا يعني فضل سقي الحيوانات ولو يعني خاصة في مثل هذا الطقس الحار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية، يطيف يعني يدور، بركية بئر، كاد يقتله العطش، عرف اللي البئر هذه فيها ماء لكن ما نجمش يهبطلها. قال في الحديث: إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، اش عملت؟ فنزعت موقها، الخف اللي لابسته كما نقولوا البوط ولا ما أشبه ذلك، فاستقت هبطت وعباته بالمي وسقت هذا الكلب. قالت: فاستقت له فغفر لها، يعني ربي عز وجل اغفر لها على العمل يعني اللي تعمل فيها، رغم ذلك اغفر لها ربي عز وجل بسقي هذا الكلب الماء. وأنا أقول إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف وخياني تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا. كذلك سقيا الماء خياني من الصدقة الجارية التي تلحق العبد بعد موته، تبقى يعني الأجر متاحها يجري وتتكتب له الحسنات في ديوان حسناته حتى ولو بعد الممات. فقد أخرج البزار وابن خزيمة وأبو نعيم في الحلية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن، يعني حتى ولو مات تقعد الحسنات يعني تتكتب له وهو في قبري بعد موته. قال: من علم علما، مش بالضرورة يكون يعني عالم كبير، ولو أشياء بسيطة، علم صغير الصلاة، علم الفاتحة، أي شيء يعني، من علم علما أو أجرى نهرا، يجري نهر أو يحفر بئر ولا يعني يعمل شيشمة للعابر السبيل، أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلة أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد الموت. هذم السبعة تقعد الحسنات والأجور متاعهم تجري، يعني تتكتب له ولو بعد مماته. كذلك خياني سقي الماء سبب لدخول الجنة، فقد أخرج الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أعرابي فيه العربي، الأعرابي سكان البادية الصحراء، فقال: يا رسول الله علمني عملا يدخل لي الجنة. قالوا: دلني على حاجة دخلني الجنة ونجم نعملها. قال صلى الله عليه وسلم: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. يعني هذا من فصيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى إن كنت جيت بعبارة قصيرة فقد طلبت أمرا عظيما، يعني قلت كلمة بسيطة لكن تطلب في أمر عظيم. قال له: أعتق النسمة وفك الرقبة، هذا يحتاج المال بطبيعة، يعني ما نجموش كل عبد. قالوا: فإن لم تطق فأطعم الجائع واسق الظمآن، مش بالضرورة يعني تحفر بئر ولا يعني تعمل حنفية لعابر السبيل، ولو شيء بسيط كما قلت لكم، يعني تلقى واحد في الطريق في محطة ولا حاجة تعطيه قارورة ماء، فهذه يعني تكون سقيت الظمآن. إذن قال له: فإن لم تطق، يعني عتق النسمة وفك الرقبة، فإن لم تطق فأطعم الجائع واسقي الظمآن. وهذه نتصورها يعني مسألة بسيطة وكل ينجموا يعملها، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: اللهم أمين، بارك الله فيك. إذن سبحان الله، خاصة في هالأيام الحارة شيخ عزين، يعني نذكر المستمعين بهالباب العظيم حقيقة، باب من أبواب الجنة ربما نغفل عنه في تونس. شيخ عزين، ساعات لاحظ برشا ناس يغفل عن صدقة الماء، ربما يتصدق بالمال، يتصدق بالفلوس، يتصدق بأي حاجة، كل دبش ولا غيرها، لكن يسهى أو لا يعرف فضل سقي الماء. والراو ساعات يعني كما تحكي فهسخانة الشديدة هذه على قارعة الطريق، يبدأ كل عمال النظافة أو عمال نقول احنا الجارديناج وغيره يبدأوا مسكنين في حر، يعني إنسان ما يتيقوش حتى في الظل، يبدأوا في الشمس ويبدأوا متعرضين للشمس، وربما لا يجدون الوقت باش أنه يمشي يشري أبو سمي وغير ذلك، فالإنسان يقرأ حسابه ويعطيهم حتى دبيبسة صغيرة، فربما تكون سببا لدخوله الجنة. والإنسان الحقيقة ما يكونش يعني أناني ويعمل إلى نفسه، حتى كما كنت تحكي يعني الصدقة تكون للوالدين، سن حتى يشري 10 ببسمي، 5 ليل و5 لوالديه، فحتى بس يعني الأجر يكون لوالديه، هذا أجر سقي الماء. فإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم، وربي يستعملنا لطاعته. ونعود إليكم مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل لنواصل حديثنا حول الصدقات التي يعني تشرع في كل ما يعني يكون فيه خير وكل ما يكون فيه أجر عند الله سبحانه وتعالى.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مستمعي الكرام مرة أخرى على موجات الأرمفام، حياكم الله أينما كنتم تستمعون إلينا عبر موجات الأثير على الأرمفام. مستمعي الكرام، حديثنا حول الصدقات وأجرها وأنواعها، وذكرنا شيئا من أنواعها وتوقفنا عند ذكر صدقة الماء وسقي الماء. خير الصدقة الماء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصدقة العظيمة خاصة في هذه الأيام الشديدة الحر، يعني الإنسان يتفكر فبأسره ويقدر عليها كل إنسان، حبيب سمي حتى يعني حتى كاسمي يصبه ويعطيه الإنسان يراه في عطش أو يراه في حر فيحتسب أجرها عند الله سبحانه وتعالى. شوف معظم ديننا سبحان الله كيف أنه يعمل على أنه الإنسان يبرمج دماغه على أنه يكون مفيد الناس، خيركم خير الناس أنفعهم للناس كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على كمال هذا الدين، ونحمده على أنه ربي سبحانه وتعالى أوصل لنا هذا الدين رغم كل هذه السنين التي مرت ورغم كل هذه القرون من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. معناها لو كان هذا الدين على غير حق وحاشا لما كان فيه كل هذه القيم، ولما كان فيه كل هذا الإيثار، ولما كان فيه كل هذا الخير اللي لا تريده النفس. هذا هو الأصل. فكل ما يحمل على الشح وغيره جاء هذا الدين بنفيه وبطرده وبالعمل على تخليص النفس منه. إذن الشيخ عزين خلينا نواصل الكلام الماتع في أنواع الصدقات وأجورها وفضلها.
2: نعم، ربي يبارك فيك أخ محمد أمين. كما قلنا مش نذكر في هذه الحلقة برشا أنواع متاع الصدقات وفضائلها اللي جات في سواء في القرآن ولا في السنة النبوية، والمؤمن الكيس يحاول ينوع من هذه الصدقات ويكون في كل باب منها سهم إن شاء الله. من هذه الصدقات إطعام الطعام. يقول ربي تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فأشكان الجزاء أسمعوا: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. إذن هذا من فضائل وأجور إطعام الطعام التي ذكرت في القرآن. كذلك إطعام الطعام خياني من أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الطبراني عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل. شوف يعني لا قال لهم لا صلاة لا صيام لا حد شيء، وإنما وجههم لنفع العباد. قال: إدخالك السرور على مؤمن. اتفرحوا، هو في كرب، هو في هم، هو يعني ضايق به الدنيا، فتدخل السرور إلى قلبه. قال: إدخال السرور على مؤمن. أشبعت جوعته، ربما هو مهموم وموش لقي لقمة لا النفس لا لصغاره. قال: أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو قضيت له حاجة. هذه وخياني من أفضل الأعمال. كذلك أخرج ابن أبي الدنيا والطبراني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم يعجبني برشا هذا الحديث، يقول فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله. زعم شكونهم؟ قال: أنفعهم، اللي ينفعوا غيرهم، اللي يخموا في غيرهم، كما كنت قلت أخ محمد أمين. وقال: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. واسمعوا شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة، هو عنده حاجة من حاجات أمور الدنيا، ضيقة به الدنيا، تمشي تشري له حاجة يعني طيبها أو ما أشبه ذلك، قال: أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. يعني يتفرج عليه كربته ولا تطعمه خير من أن يعتكف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. واسمعوا شو يقول في آخر الحديث: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزول الأقدام. كذلك أخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. يعني تسد له جوعته، تشوف أمور بسيطة لكن عظيمة عند الله عز وجل. وشفنا بعض خيالنا في فلسطين كيفاش، يعني منهم والله كصورة لتوفي بالي، يعني امرأة اعطوها قدمة خبز فبدأت تبكي من شدة الفرح، عندها قديش يعني من أسبوع ما ذقتش الخبز، ما ذقتش النعمة. فغاش قال: أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه من أفضل الأعمال. كذلك خياني: خير الناس هو من يطعم الطعام. فقد أخرج أبو يعلى والحاكم عن صهيب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم أفضلكم شكون يا رسول الله؟ قال: من أطعم الطعام ورد السلام. مش لازم تعمل مأدوبة عشاء كبيرة وكل، وإنما ولو بالشيء البسيط الموجود عندك. كذلك وخياني: إطعام الطعام أجره كبير عند المولى تبارك وتعالى، وهو مدخور، يعني تلقاه موجود ومخبي، ويعني تفرح به عندما تجد أجره عند الله يوم القيامة. فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، والحديث هذا حديث عظيم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا حديث قدسي، قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فيستغرب العبد هذا، قال: يا ربي كيف أعودك، كيفاش نزورك وأنت رب العالمين؟ قال له: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، يعني ما مشيتش زورته، يعني ولد عمك ولا جارك ولا صاحبك مرض وسمعت به مريض ومشيتش زورته، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. إذن هذا هو المقصود، يعني كي ربي عز وجل قال له: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، مرضت وما زرتنيش، فهذا هو المقصود. ثم قال: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، طلبت منك الماكلة وما أطعمتنيش. يتعجب، قالوا: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قالوا: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، ما عرفتش لي فلان جيعان وما أطعمتوش، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني. قالوا: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قالوا: استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. والحديث هذا وخياني يجرني يعني للحديث عن بعض صور إطعام الطعام، ومنها إطعام الصائمين. إطعام الصائم وخياني فيه فضل كبير وأجر عظيم، حيث له مثل أجر الصائم، يعني كي تطعم صائم ولو بالشيء البسيط الثواب متاع الصيام متاعه يتكتب عندك أيضا مغير ما ينقص له من أجره حتى شيء. فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينتقص من أجر الصائم شيئا. كذلك مما ورد في فضل إطعام الطعام أن الله عز وجل يقبله، يقبل هذه الصدقة وهذا الطعام وينميه، يكثر له الأجر متاعه حتى يكون مثل الجبل. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة. وشنية تمرة؟ يعني عندنا احنا ما تسوى حد شيء. قال: من تصدق بعدل تمر من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، شنية أجرها؟ قال وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه. تتقبل الصدقة هذه ولو يعني تمرة، فربي عز وجل الأجر متاعها يبدأ يكثر فيه يكثر فيه. قال يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. تقولش عليه تصدق بجبل من التمر أو ما أشبه ذلك. كذلك من أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله عز وجل من ثمار الجنة، هذه من يعني فضائل وأجور إطعام الطعام. فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم.
1: نعم شيخ حزين، والله الحقيقة الحديث هذه يعني تضعنا في وضع حرج جدا، خاصة ما يعني الوضع في فلسطين اللي نروه كل يوم، وأنه يعني ناس في مجاعة شيخ حزين، يعني كي نسمعوا خيانا في غزة الآن مجاعة، يعني نروا فهم يعني يجمع في أوراق العنب وأوراق التوت وأوراق البسكوس والأشجار يعني تعزينا ويطبخونها لأنهم لا يجدون الطعام، يطبخونها لأنهم لا يجدون الطعام، وبينما وخيانهم يعني على الحدود يجدون كل شيء، ويعني لا يجودون عليهم ولو بشربة ماء. حتى يعني رينا بعض مواقف يعني رواها من الناس الكل لما الغزاويين وصلوا إلى الحدود المصرية ويسألون يعني أفراد من العناصر الموجودة على الحدود من مصر ومن دول أخرى، قال لهم حتى شرب الماء حتى يعني بسكويت، يعني رينا طفل صغير فما أغاثوشي. فالله أعلم، إن شاء الله ربي يصلح حالنا وإن شاء الله ربي لا يؤاخذنا بتقصيرنا هذا، لأنه مسألة خطيرة جدا. يعني الحكومات قادرة على أن توصل المياه، احنا ما قلناش توصل للدبابات وتوصل للطائرات، هذا مسألة بعيدة، وهذا الصفاء من الله سبحانه وتعالى، يعني مش اللي يجي ينصر به ربي سبحانه وتعالى هذه القضية. لكن لو نتحدث عن إيصال ماء، إيصال صعيبة شيخ حزين، ماش صعيبة، يعني لو طائرة تطير فوق غزة وتسيب الماء وتسيب المواد الغذائية، ايش مش يعملوا لها؟ شنو نهاية المطاف؟ الشهادة. فلا يجرؤون على حتى على هذه، وفي الحقيقة ليس لنا عذر. إن شاء الله ربي ما يأخذناش بالحقيقة، ما يأخذناش بهذا التقصير، بل هذا التفريط، بل هذا الإجرام في حق خياننا. والله الإنسان لا يجد الكلمات ليعبر عنها. إذن خلينا نأخذ فاصل شيخ حزين ونعيد أو نعود لنبقي هذا الموضوع يعني أمامنا، ولنتحدث عن هذه الصدقة التي هي أبواب كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. نعود إليكم مستمعين الكرام بعد قليل.
0: لقاء الجمعة، مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن مستمعينا الكرام، نصل إلى فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم وحديثنا عن الصدقات. نسأل الله أن يستعملنا وأن يبصرنا وأن يوفقنا لعبادته. إذن شيخ حزين، أنواع الصدقات، هل بقي أنواع أخرى أم أنه هذه هي التي ذكرناها منذ قليل؟
2: نعم بارك الله فيك أخ محمد أمين. نقول علاش تحدثنا أصلا احنا، والله هذه الأنواع يمكن توصل للمياه وأكثر، لكن نتحدث عن بعضها إن شاء الله. تحدثنا عن سقيا الماء، وتحدثنا عن سقي الماء، كذلك تحدثنا عن إطعام الطعام من هذه الصدقات ومن أنواعها وما جاء في عظيم أجرها. القرض الحسن، يعني تسلف العباد الفلوس. فقد أخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض صدقة، ولو إني مش ترجع لك الفلوس هذه إلا أني تعتبر صدقة، بل أفضل من الصدقة كما مش نشوفه إن شاء الله. فقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لأن أقرض رجلا دينارا فيكون عنده ثم أخذه فأقرضه آخر أحب إلي من أن أتصدق به. قال: فإن الصدقة إنما يكتب لك أجرها حين تصدقت بها، وهذا يكتب لك أجره ما كان عند صاحبه. دام الفلوس هذه عنده تكتب لك أجرها. قال: هذه أجرها وفضلها خير من الصدقة. وهنا في حديث يعني هدية أهديها لإخواني، حديث عن الطبراني عند الطبراني والبيهقي من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا صحيح، قال: دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، يعني أعظم من الصدقة. وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس على مؤمن كربة من كرب الدنيا، هو في ضيق محتاج يعني، ولو سلف ولو أنه مش يرجعهم لك لكن سلفته ففرجت عنه كربته. قال: من نفس على مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. ثم قال: والله العلي الكبير، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كذلك من الصدقات اللي نحب نتحدث عليها هي صدقة المقل. ربما برشا وخيان يقول لك الحديث هذا خاص بالأغنياء فقط وممن يسر الله عز وجل عليهم، لا، هذا الباب ينجم يناله حتى الفقير كما مش تسمعه إن شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو شيء بسيط. فقد أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني مسكينة، يعني امرأة قليلة تحمل ابنتين لها، يعني طلبت حاجة مش تاكلها، فأطعمتها ثلاث تمرات على أساس للها تمرة وبنتها تمرة وبنتها الأخرى تمرة. وشوف كانوا يقبلوا الصحابة يعطيوا يعني شيء بسيط والناس تقبل. فأعطت هذه المرأة كل واحدة منها تمرة، أعطت لبنياتها كل واحدة تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتها، فشقت التمر، قصت التمر على اثنين التي كانت تريد أن تأكلها وقسمتها بيناتهم. قالت: فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسمع وش قال. قال: إن الله قد أوجب لها الجنة، شوفوا خياني بتمرة، قد أوجب لها بها الجنة أعتقها بها من النار. بتمرة وخين، فيعني مش لابد أنك تتصدق بالملايين ولا تكون عندك يعني المليارات ولا يكون عندك الأغنام بالمئات، لا، ولو شيء بسيط. وهنا بشرى للمتصدق الفقير، بشرى أخرى. جاء في حديث أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، يعني كما نقولوا دينار سبقت 100,000 دينار، دينار تسبق 100 مليون. فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير، عنده فلوس كثيرة، يعجز البيان والبنان عن عدها وحصرها، ربما هو بيده ما يعرفش قديش، مال كثير، أخذ من عرضي 100,000، يعني خذا منهم 10 ملايين ولا 100 مليون، ميرهاش ميشوفها حد شيء، فتصدق بها، عنده الأجر عند ربي، ما قلناش لا، وأجره كبير إن شاء الله. قال: لكن الآخر رجل ليس له إلا درهمان، يعني كما قولوا خدم نهاره مثلا 20,000، تصدق 10,000، فأخذ أحدهما فتصدق به، فهذا الدينار ولا هذا الدرهم ولا هذا ولا هذه 10,000 قد تسبق تلك 100 مليون كما جاء في الحديث الصحيح. كذلك من الصدقات يعني إلا أجرها. كذلك من الصدقات اللي أجرها كبير عند الله عز وجل وربما يستغرب منها البعض هي الإنفاق على الزوجة. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها، يعني يرجو ذخرها ويرجو أجرها عند الله، قال كانت له صدقة. ربما احنا نشوفها حاجة لازمة إنسان ينفق على زوجته ولا ينفق على صغيراته ولا على نفسه ولا على أمه وابوه، فهذه لو كان يحتسب أجر عند ربي تكتب له صدقة. وفي مسند الإمام أحمد عن المقداد بن معدي يكرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. شكون يتصورها هذه؟ يعني يعني تمشي تخدم وتشري يعني الماكلة وتأكلها، هذه لك الأجر عند الله، تتحسب لك صدقة عمنك على نفسك. وقال يعني: وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، تطعم صغيراتك هذه صدقة أيضا، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. كما قلت لكم ربما العباد يشوفها واجبة على أنفسهم لكن فيها الأجر الكبير وتحتسب صدقة. بل أسمعوا هذا الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذا الحديث: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. أفضل الصدقة على صغيراتك وزوجتك وامك وابوك، أفضل الصدقة، قال أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه. يعني أفضل الصدقات هي هذه اللي تكون على الأهل. كذلك من الصدقات اللي جاء يعني التنويه بها وأجر عظيم، ولعلنا نختم بها لضيق الوقت، هي ما تسمى بالصدقات الجارية. في يعني وش معنى صدقة جارية؟ الصدقة الجارية هي اللي يقعد أجرها يتكتب لك ولو بعد الموت، فأجرها دائم لا ينقطع، يبدأ الإنسان في قبره إلى أن تقوم الساعة وتتكتب يعني تلك الحسنات وتلك الأجور ما دامت هذه الصدقة موجودة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله، أكويت سكر ديوان الأعمال، إلا من ثلاث تقعد تكتب له الأجور: إلا من صدقة جارية. صدقة جارية مثال يحفر بئر، ولا يعمل مثال شيشمة للعابر سبيل، ولا يحط مصحف في الجامعة، ولا يبني جامعة، ولا يبني مدرسة ولا سبيطار، كل هذه يعني من الصدقات الجارية. ولا حتى يساهم، مش بالضرورة يبني مدرسة وحده، يساهم فيها باللي مش يكتب. قال: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به ولو شيء بسيط، تعلم الوضوء لصغيرات، تعلمهم الفاتحة اللي هو، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كذلك أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه ولساهم في بنائه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله. فنسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: اللهم آمين أجمعين. بارك الله فيك شيخ حسدين. ومن ننساوش أنه الإنسان يوم القيامة، يوم أن تقترب الشمس من رؤوس الخلائق ويعني قيد ميل والناس في عرقهم، المؤمن يكون في ظل صدقته. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. سبحان الله، الإنسان ما يستقلش يقولش 500 فرنك ولا دبيب سمي ولا شو ناجم تعمل لي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ويعني ساعات رأوا أو نقرأوا بعض الرؤى اللي مثلا رأى صديق له أو أخ له أو رجل صالح كان توفي يقول له: بما غفر الله لك، يعني هذا صاحبه توفى يفكر قد راه في المنام، ويكون هذا صاحبه يعني من أئمة الدين وممن يعني نشروا العلم في ربوع البلاد الإسلامية وغيره، يقول بما غفر الله لك، يقول مثلا بإعطاء قطعة خبز كنت لا أملك غيرها لفقير أو لجائع، والأخر يقول بتعليم الصبيان الفاتحة وهو من كبار العلماء وممن يعني لا يشق له غبار لا في الصيام لا في القيام لا في غير ذلك، من نجم حتى حد يغلبه في العبادة هذه، لكن عبادة صغيرة تكون سبب في دخوله الجنة. إن شاء الله ربي بصرنا، إن شاء الله ربي يحرم أجسادنا على النار، وإن شاء الله ربي يخفف علينا هذا الحر، وإن شاء الله ربي ينزل علينا الغيث النافع وينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن يخص إخواننا في فلسطين. إذن جزاك الله خيرا شيخ عز الدين زرقاطي على تأثيثك لحلقتنا لهذا اليوم، وتحيتي كذلك لزميلي حافظ بن صالح في القسم التقني وفي إخراج هذه الحلقة، وتحيتي كذلك لكم مستمعين الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا عبر موجات الأثير. إذن هذا مستمعكم محمد الأمير الكعيبي على موجات الأرم فام، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم.
0: لقاء الجمعة مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
3: أرام فام
0: في مساكن
3: في سوسة
0: تونسنا
3: تقية الشهار على رام فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟
4: راه بربي يقول لي كيفاش.
3: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
5: لجميع أعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 71 177 1، وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: ارام ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعه من ماضي ساعتين للخمسه، نرجع فيها معاكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم والاخبار اللي تهمكم. ارام ماجازين من الاثنين للجمعه معايا اني منى البيجي على ارام اف ام.
2: ماضي ساعتين وثمانية دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد إذا لليوم نبدأوها معكم بعد نهارين راحة، نهارات العيد إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير إن شاء الله، سنين دايمة وربي يحييكم لمثال. وحنا نواصلوا معكم أكيد البرمجة، نواصلوا معكم المشوار، وزاد نتمنى لل صغيراتنا التوفيق اللي رجعوا يعديوا الامتحانات ان شاء الله بنجاح ان شاء الله بالتألق، وكيف كيف زاد نجد وزاد امنياتنا لتلمث البكالوريا ان شاء الله اللي ينطلقوا في رحله المناظره الوطنيه ان شاء الله انطلاقا من نهار الاربعاء المقبل ان شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. اذا ننسوكم توك تسمعوا فينا في الخدمه ان شاء الله ربي يعينكم، في تسمعوا فينا في كرهبكم ان شاء الله طريقه سلامه للجميع، سيسر رواحكم واحدة واحدة توصل إن شاء الله سلامات، إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. إذن موعدنا كالعادة جدد معكم اليوم الجمعة 29 مايو 2026، وعودة على برز الأخبار والمستجدات المحلية جهوية الوطنية الثقافية وغيره من الأخبار اللي تهمكم أكيد. منير سلامة في الإخراج، منير البيجي معكم من قدام الميكرو، مش خليكم مع الموسيقى، نخليكم مع زياد غرسة ونرجعين.

0: على ميرم اف ام.
1: بقية الاشهار على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71-177-1 وخلي ميساجك وسمع الصوت
0: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيه معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي مونة البيجي على الرمفان.
3: رجعنا لكم من جديد.

0: قصوى بين 27 و 32 درجة، قرب السواحل والمرتفعات بين 33 و 37 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لأحوال الطاقة إذا في أمساكن، حاليا درجة الحرارة نلقاوها بين 32 و 37 درجة، رغم ارتفاع درجة الحرارة اليوم إلى أنه فما شوية ريح. كيف الريح هذه تبقى نهار كامل، ومن بعد إن شاء الله درجة الحرارة تسجل انخفاض بنلقاوها بين 20 و 22 درجة. طقس الويكاند بالنسبة لغدوة إذا باش يكون طقس صافي، فيه درجة الحرارة تتراوح بين 30 و 34 درجة، وطقس نهار الأحد إذا باش يكون مغيم، وإذا إمكانية نزول بعض الأمطار، وكيف زاد درجة الحرارة باش تسجل انخفاض بنلقاوها بين 20 و 25 درجة. إذا هذا بالنسبة للطقس وحواله.
1: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
0: ما زلنا مواصلين احنا معكم مشوار مستمعينا، بعد شويه انفلوكال، خليكم معنا في الاستماع.
2: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شويه.

0: على ميرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، اذا ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا لقيت ذي، نمشي مع بعضنا لانفولوكال.
0: انفولوكال
1: اذا نبداو بالاخبار. هذه زياره ميدانيه لمتابعه الاستعدادات للامتحانات الوطنيه، وين ادى والي سوسه اليوم زياره ميدانيه شملت مقر المندوبيه الجهويه للتربيه بسوسة، مركز الايداع ومركز الاصلاح، الى جانب مركز الاختبارات الكتابيه بالمعهد الثانوي عثمان الشاطي بمساكن، وهذه في اطار متابعه الاستعدادات إذن الجارية لإنجاح أو حسن سير إذن الامتحانات الوطنية، وتوفير إذن أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاق الوطني هذاك. كيف الوالي في السياق هذا كان اطلاع على مدى جاهزية مختلف المراكز من حيث إذن توفير التجهيزات الضرورية والعناية بالنظافة وتهيئة الفضاءات المخصصة للإطار التربوي والمترشحين بما يضمن حسن سير الامتحانات في أفضل الظروف. كما تولى زادة الوالي معاينة الظروف اللي عاش بالمطعمين المخصصين للإطارات التربوية، وأكد على ضرورة توفير كل المستلزمات الضرورية لحسن سير مراكز الإصلاح، وأزدى زادة تعليماته للمندوب الجهوي للتربية مزيد العناية بالجوانب التنظيمية واللوجستية وتأهيل مختلف مراكز الإصلاح والاختبارات ورفع كافة الإخلالات والنقائص وإحكام التنسيق بين كافة المداخلين، ومع الحرص على توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني. وكان واكب الزيارة ذي معتمد سوسة المدينة، معتمد سوسة جوهر، المندوب الجهوي للتربية، رؤساء مراكز الإصلاح والاختبارات الكتابية، وكاتب عام بلدية مساكن، وإطارات المندوبية الجهوي للتربية والعمد، هذا حسب الصادر عن ولاية سوسة. نبقى في نفس الولاية، وين قررت اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد والتجميع برئاسة والي سوسة بعد تأكد من نضج الحبوب من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح المعهد الوطني للزراعات الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، وين أصبحت جاهزة للحصاد. إذن تم تحديد التواريخ التالية اللي هي افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح نهار 2 جوان 2026، وافتتاح موسم التجميع نهار 2 جوان 2026 حسب بلاغ صادر عن ولاية سوسة. في سياق آخر، إذن قبل العيد إذن كانت صارت جلسة عمل حول متابعة دراسة ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، وهذا في إطار المتابعة الدورية لدراسة ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، وكان أشرف الكاتب العام للولاية على جلسة عمل تم تخصيصها لمتابعة مدى تقدم الدراسات هذه بحضور المدير الجهوي للتجهيز، المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية، والمدير الجهوي للبيئة، والكتاب العامي المكلفين بتسيير شؤون البلدية وكافة الإطارات الجهوية المعنية. إذا الكاتب العام أكد في الجلسة هذه على ضرورة إلى ملف أمثلة التهيئة العمرانية الأهمية القصوى لمليه من تأثير مباشر على تنظيم المجال العمراني وتحسين ظروف عيش المواطنين ودفع التنمية بالجهة، ودعا مختلف البلديات إلى الإسراع في استكمال الدراسات واحترام الرزنامة المحددة لإنجازها. كما تولد زادة مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز تقديم عرض مفصل حول مختلف مراحل تقدم الدراسات متعلقة بأمثلة التهيئة العمرانية للبلدية المعنية، تمثلت في بلدية سوسة التعليق للعموم بعد القرار عدد 44 لسنة 2026 مورخ في 20 أفريل، نلقاو إذن بلدية الزهور في مرحلة التعليق للعموم، بلدية جريمات هيشر في منطقة عين القرسي في مرحلة التعليق للعموم، بلدية تنفيذة منطقة أولاد عبدالله في مرحلة للمصادقة النهائية، وبلديتي حمام سوسة وأكودة المراجعة الجزئية الأولى للمنطقة السياحية في مرحلة المصادقة النهائية، وبقية المناطق بالمرحلة التحضيرية. إذن وتم التشخيص وإعداد فرضيات التهيئة. كما تم في الجلسة دي فتح باب النقاش والاستماع إلى مختلف إذن الإشكاليات والصعوبات المطروحة، إلى جانب طرح جملة من مقترحات والحلول العملية الكفيلة بتجاوز التعطيلات واستحثاث نسق إنجاز الدراسات في أفضل الظروف. في ختام الجلسة دي دعا الكاتب العام إلى مزيد أحكام التنسيق بين كافة المداخلين والعمل على ضبط رزنامة عمل واضحة لبقية البلدية التحديات والتقيد بها بما يضمن استكمال مختلف مراحل الدراسات طبقا للترتيب الجاري بها العمل وفي أقرب الأجل. إذن وعلى ذكر مراجعة مثال التهيئة وجلسة العمل هذه اللي صارت حول متابعة دراسة ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية في السياق هذا وعملا بمجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 عفوا لسنة 1994 مؤرخ 28 نوفمبر 94 والنصوص إذن المتممة والمنقع عليها بمقتضيات الأمر الحكومي إذن والمتعلق بضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية ومصالح الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال أعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها وخاصة الفصل الخامس منه. في السياق ذي المكلفة بتسيير الوقت لشؤون بلدية الزهور إذا تعلم العموم بيجرى استقصاء عمومي حول مشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية الزهور. إذا ليهم الأمر باش يطلع أكثر على مثال المراجعة وكراسة ترتيب العمرانية المعروضين الزوز بمقر البلدية الكينة بشارع 9 أفريل زهور سوزة تدوين ملاحظاتهم أو اقتراحاتهم بدفتر الاستقصاء المفتوح للغرض حسب التوقيت الإداري الجاري به العمل أو توجيه مذكرة اعتراض للبلدية بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو مباشرة بمكتب الضبط المركزي عن طريق البريد الإلكتروني commune@gmail.com هذا خلال الشهرين المواليين بداية من نشر الإعلان هذايا بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. إذن هذايا بخصوص جولتنا لليوم في أنفولوكال. ما زلنا مواصل معكم احنا المشوار مستمعينا مع بعد شوية جولتنا كالعادة في الركاب وابرز الأخبار الوطنية. خليكم معنا في الاستماع.
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد
1: شوية عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: ارام ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم، والاخبار اللي تهمكم. ارام ماجازين من الاثنين للجمعة معايا ايمي منى البيجي على ارام اف ام.

0: نرم فم
1: مع 3 و3 دقائق. رجعنا لكم من جديد اذا مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا في ارم ماجازين، ما زلنا مواصلينكم في عشويه اليوم، عشويه جمعه 29 ماي 2026. لقيت هذه نمشيو مع بعضنا لنيوز بيبل.
0: لنيوز بيبل، لنيوز بيبل.
1: إذا في لنيوز بيبل نبدأ أخبارنا بالموضوع ذا، ونطلقت الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار برنامج العلم مع شباب وإليهم أو إليهم الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، أطلقت طلب عروض موجه إلى الجمعيات التونسية من أجل دعم وإنشاء مختبرات تصنيع رقمي بثمانية ولايات، وهي بن عروس، منوبة، الكاف، سليانة، توزر، قبلي، قصرين والمستير. هذا ووضح بلاغ نشرته الوكالة أن المشروع يسعى لتشجيع الشباب على الانخراط في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار عبر دعم النوادي العلمية وتطوير التعاون بين مختلف الفاعلين في المنظومة العلمية والتكوينية، وين يتضمن طلب العروض زوز محاور أساسية يتمثلوا في تهيئة وتجهيز زوز فضاءات بولايتي سليانة وتوزر، فيما يهم المحور الثاني دعم وتعزيز قدرات 6 مختبرات ابتكار رقمي موجودة في بن عروس ومنوبة والكاف وقبلي والقصرين والمستير. هذا وقدرت الميزانية الجملية المخصصة لهذا الطلب ب 328,000 دينار بمعدل تمويل يبلغ 41,000 دينار لكل فضاء، على أنه تمدد مدة تنفيذ المشاريع المقبولة إلى 8 أشهر، ويشترط في الجمعية الرغبة في الترشح أن تكون قانونية وغير ربحية وناشطة في مجالات الشباب أو التكوين أو الابتكار والتكنولوجيا والتنمية المحلية، مع امتلاك خبرة إذا تقنية وإدارية مالية أهلها لتنفيذ المشروع المقترح، ويشترط أن تكون قادرة على ضمان استدامة الفضاءات بعد انتهاء فترة التمويل. وتم تحديد نهار 31 ماي كآخر أجل لتقديم الملفات، على أنه يتم الأعلان عن النتائج النهائية وإمضاء اتفاقية التمويل بداية من غرة جويليا 2026. في تفاصيل أخبارنا الأخرى، دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس إلى التسريع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطط العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي بالتعاون مع وزارة البيئة ومختلف الشركاء والمتداخلين. وأكد البرنامج بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي 2026 أنه أولويات المرحلة المقبلة ترتكز أساسا على دعم الحلول المحلية في مجال حماية التنوع البيولوجي وإرساء آليات تمويل مستدامة لدعم المشاريع البيئية، وإلى جانب تشجيع أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة تقلص من الضغط على الموارد الطبيعية. هذا شدد على ضرورة تعزيز التكامل بين السياسات المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، خاصة في ظل التحديات المتزايدة والمرتبطة بالتغيرات المناخية وفقدان الأنظمة البيئية والتلوث. وأشار البرنامج وفق نفس المصدر إلى أنه إدماج التنوع البيولوجي ضمن السياسات العمومية والاستثمارات ونماذج التنمية يمثل اليوم أولوية لضمان التنمية المستدامة وتعزيز قدرة تونس على الصمود البيئي والاقتصادي. في سياق آخر، في إطار التعاون العلمي والتقني التونسي الصيني بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الأثرية بالصين، سلمت تونس في شهر ماي هذا معدات وتجهيزات في شكل هبة من الجانب الصيني مخصصة لتهيئة وتثمين الموقع الأثري ببن عروس. هذا وفق ما فات به الباحث بالمعهد الوطني للتراث نزار بن سيمان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال أن الهبة دي تجي في إطار استكمال مراحل مشروع التعاون الثنائي بين المعهد الوطني للتراث ومركز الوطني للبحوث الأثرية الصينية والمتعلق بالموقع الأثري بن عروس بعد الإمضاء على اتفاقية التعاون في الغرض بين الجانب بين في شهر جوان. الهبة ذي متمثلة في مجموعة من المعدات لتجهيز مسلك الزيارة داخل الموقع، تركيز لوحات توجيهية تدل على مكوناته وتعرف بتاريخه في إطار استكمال المرحلة الأخيرة من مراحل العمل على المشروع، هي المرحلة المتعلقة بتهيئة الموقع وإعداده للزيارة من قبل العموم. واصلوا إذن معكم في أخبارنا، وين صنفت اليوم الخطوط أو صنفت الخطوط الجوية العراقية اليوم تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق، على أنه تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طول الموسم السياحي لسنة 2026. سفارة تونس ببغداد قالت في بلاغ لها أنه رحلة اليوم وصلت لمطار تونس قرطاج الدولي قادمة من مطار بغداد على متن 120 مسافر بين توانسة جاوا لقضاء عطلة العيد، والسياح عراقيين يتم توجيههم إلى فنادق بتونس العاصمة والحمامات أسوسة. هذا واكد السفارة أن عملية الاستقبال جرت في ظروف طيبة وسلسة حسب نص البلاغ. تونس اليوم تحيي الجمعة 29 مايو لجانب سائر دول العالم اليوم الدولي لحفاظة السلام، وهي مناسبة لإحياء الذكرى اللي كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتخليدا لتضحية النساء والرجال اللي خدموا تحت راية الأمم المتحدة في مناطق النزاع. تونس ساهمت منذ حصولها على الاستقلال في 20 مارس 56 في دعم جهود حفظ السلام والأمن الدوليين من خلال مشاركة قواتها المسلحة في عدد من البعثات الأممية والإفريقية بمناطق النزاع والتوتر عبر العالم، وهذا بداية من سنة 1960 تحت راية الأمم المتحدة، ثم لاحقا ضمن مهام الاتحاد الأفريقي وحتى اليوم. وتشير معطيات منشورة على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني لأن القوات المسلحة التونسية شاركت في 20 مهمة لحفظ السلام، بينها 16 مهمة تحت راية الأمم المتحدة، 4 تحت راية الاتحاد الأفريقي، فيما تواصل تونس لليوم مشاركتها في بعض المهمات الدولية من بينها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وتجاوز عدد العسكريين التونسي اللي شاركوا في بعثات حفظ السلام منذ بداية المشاركة التونسية عام 1960 أكثر من 10,000 عسكري وفق المعطيات ذاتها، ما يجعل تونس من بين أبرز الدول الأفريقية والعربية المساهمة في عمليات حفظ السلام. ويشارك حاليا نحو 700 حافظ سلام تونسي، من ضمنهم حوالي 50 امرأة في عدد من البعثات الأممية، فيما تحتل تونس المرتبة 18 عالميا من حيث عدد المشاركين في عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وفق بيانات للمنظمة الأممية. وفي سياق آخر، أفادت غرفة التجارة والصناعة بتونس أن المركز التجاري الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي أطلقوا استبيان موجه لفائدة المؤسسة التونسية الناشطة أو الرغبة في الدخول في مجال التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. وتندرج مبادرة هذه الممولة إذن شراكة بين الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية في إطار تنفيذ المكون الثالث من مشروع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهدف إلى رصد وتجميع تجارب وتقييمات الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص بشأن أبرز الصعوبات العملياتية واللوجستية والمالية إذن اللي تواجههم في الممارسات اليومية للتجارة الإلكترونية الموجهة للتصدير. وتتمحور الاستبيان السبع حول 4 محاور أساسية تستهدف تشخيص رحلة التصدير الرقمي للمؤسسة التونسية، وكيف كيف زاد المحور الثاني يتعلق بالعوائق اللوجستية وعملية شحن البضائع وتكلفتها، والمحور الثالث إذن يمر إلى رصد التعقيدات الجمركية والإدارية عند التصدير، وباش تمكن إذن الإجابات المقترحة من طرف المؤسسات من تحديد دقيق العقبات الميدانية هذه وصياغة توصيات ملموسة من شأنها تطوير البيئة الترتيبية والتشغيلية للقطاع هذا الواعد في تونس. إذن هذا بخصوص جولتنا في النيوز بيبل.
0: النيوز بيبل، النيوز بيبل،
1: نيوز بيبل. وصلنا لما 3:11، إذا احنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار، بعد شوي سكوب انفو، بش خليكم مع لطفي بوشناق وين راجعين.

0: ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الدارم أفهم.
1: رجعنا لكم من جديد إذا مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا من 3:24 دقيقة لقيت إذا نمشي مع بعضنا لسكوب أنفو. سكوب أنفو سكوب أنفو في سكوب أنفو. إذا نرجع الحقيقة على زوز أخبار كانوا راجوا على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا نبدأ بالأخبار هذية. إذا وينصفر حادث اصطدام 4 سيارات خفيفة من بينها سيارة أجرة تاكسي البارح كان صار بالطريق الوطني رقم 8 على مستوى منطقة تلة من معتمدية العالي من ولاية بنزرة عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة وفق ما أفادت به مصالح الإعلام والاتصال بولاية بنزرة لوكالة إفريقيا للأنباء. مدير أو أوضح نفس المصدر أنه 6 أشخاص توفوا على عين المكان وتوفاة امرأة أثناء نقلها المستشفى الجامعي لحبيب وقطفة ببنزرة، وتم نقل المصابين 6 ومن بينهم طفل عمره إذا لم يتجاوز عمره 4 سنوات إلى كل من المستشفى المحلي بالعالي والمستشفى الجامعي لحبيب وقطفة لتلقي الإسعافات اللازمة. وأشار إلى أن صورة الحادث ما زالت غير محددة بدقة وما زالت الأبحاث الأمنية والقضائية جارية لمعرفة أسبابه، وإن شاء الله ربي يرحم اللي توفى وإن شاء الله ربي يشفي إذا الجرحى. كيف في السياق هذايا بعد الحوادث هذية وللأسف اللي كثرت في الفترة هذية تم أو سجل قتل حوادث المرور من أول سنة إلى نهار 25 ماي ارتفاع بنسبة 14.59% مقارنة بنفس الفترة من العام اللي فات. إحصائية تنشرها المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية على موقع الرسمي اللي كشفت ارتفاع عدد القتلى من 425 قتيل في الأشهر الخمسة الأولى إلى حدود 25 ماي اللي فات إلى 487 قتيل في نفس الفترة الحالية. في المقابل تم تسجيل تراجع في عدد الحوادث المسجلة من 1777 حادث إلى حدود 25 ماي في الفترة اللي فاتت أو العام اللي فات مقابل أو في الفترة هذه مقابل 2264 حادث خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بنسبة 21.51%، وانخفاض في عدد الجرحى من 2912 سنة 2025 إلى 2284 جريح سنة 2026. هذا ويتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب وراء تسجيل الحوادث بنسبة 29.21%، ثم السرعة بنسبة 22.57%، وتثبت السرعة في 39.63% من الحوادث اللي أدت إلى تسجيل قتلى، وفي 23.86% في الحوادث اللي تثبت في وقوع جرحى. ولاية تونس تصدرت قائمة الولايات من ناحية عدد الحوادث بنسبة 10.30%، دي من بعد المهدية بنسبة 8.50%، ثم النابل 7.48%. وتم تسجيل أعلى نسبة حوادث منذ بداية السنة خلال شهر جانفي ب 396 حادث، يجي من بعد شهر أفريل ب 386 حادث. سيسر واحكم كتسمع فينا لقاية هداية طريق سليم إن شاء الله للجميع، لكن حبينا نعطيكم اللمحة إذا هذية والإحصائيات الأخيرة اللي انشرها المعهد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية على موقعه الرسمي. وفي سياق مختلف، البارح زاد بمعتمدية المكنيسي من ولاية سيدي بوزيد تم تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة. المدير الجهوي لصحة بسيدي بوزيد دكتور سالم ناصري في تصريح لوكالة إفريقيا للأنباء قال أنه تم تسجيل زوز حالات وفاة ونقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج وحالتهم حاليا مستقرة. وأكد المدير الجهوي أن المصابين يخضعوا للمراقبة اللازمة وتم رفع العينات والتحاليل تثبت من الأسباب اللي أدت للتسمم، وذكر أنه تم تسخير فرق ميدانية لتسهيل عملية رفع العينات. تجد الإشارة بالنسبة لحالتي الوفاة، الأولى توفاة في المستشفى المحلي بالمكناسي والثانية توفاة في الطريق للمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد. إذا نوذا بخصوص جولتنا في سكوب أنفو. سكوب أنفو سكوب أنفو. مازلنا مواصلين احنا معكم مشوار مستمعينا مطلي 33 دقيقة، خليكم مع الموسيقى وانا راجعين.

0: على رمفاب.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ان شاء الله تكونوا عاملين جو على المزيكا التونسية اللي تسمعوا فيها، مثل عندكم هتسمعوا في المزيكا بعد شوية. اذا خليكم معنا في الاستماع، سينو لقيت هذا نمشيو مع بعضنا لانفو ان 3 مينوت.
2: لانفو ان 3 مينوت.
1: إذن باش نحكيو على الامتحانات، نحكيو وزارة التربية، نحكيو عقوبات صارمة للغش في البكالوريا، توصل حتى للحرمان من الترسيم 5 سنوات. كما العادة وكما جرت العادة كل مرة، وزارة التربية تجدد تحذير المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك استحاب أو يهزوا معهم جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، واللي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات توصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح 1 سنة و5 سنوات. الوزارة في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للامتحان أوضحت أن العقوبات تبدأ بالإيقاف الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان، وتصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات. معرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والخاصة، وبينت أن محاولة الغش تعرض صاحبها إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تراوح بين 1 سنة و1.3 سنوات. معرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية هذا ويعاقب مرتكبو الغش بتحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 2 عامين و5 سنين مع الوقت من جميع المؤسسات التربوية، ويتعرضوا زاد المترشحين لضر عليهم سلوك إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 1 و3 سنوات. معرفت من جميع المؤسسات التربوية. كما يعاقب المترشحون المرتكبين لمحاولة غش مقترنة بسوء سلوك إلى تحجير الترسيم في الامتحانات لمدة تتراوح بين 2 عامين و5 سنوات. معرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية. ويحاجر الترسيم لمرتكبي الغش مقترن بسوء سلوك الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات. معرفت من جميع المعاهد العمومية. بالنسبة للمترشحين بصفة فردية، فيعاقب مرتكبي محاولة الغش أو سلوك سوء السلوك في أو إذا محاولة الغش المقترن بسوء سلوك بتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لمدة 5 سنوات، بالإضافة لتتبعات جزائية عند الاقتضاء. الوزارة ذكرت أنه كل ارتكاب الغش أو محاولة الغش بما في ذلك استحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، وكل ارتكاب لسوء سلوك أو تعطيل للسير العادي للامتحان يعرض إذن اللي يرتكبوهم العقوبات الواردة في الفصل 19 من القرار المؤرخ والمتعلق بتنقيح وإتمام إذن القرار المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا. ولفتت لأنه في حال ثبوت تعمد قيام المترشح بتحميل كامل لاختبار الحصة أو جزء منه على جهاز إلكتروني أثناء سير الاختبار، واستعمل هاتف جوال أو جهاز إلكتروني مع تجهيزات أخرى خصوصية تستعمل أساس الغش الإلكتروني على غرار السماعات أو الأسلاك، يتولى رئيس مركز الاختبار حجز كامل التجهيزات وإيقاف المترشح فورا عن مواصلة اجتياز بقية مواد الامتحان في الدورتين واتخاذ العقوبات الواردة في الفصل هذا. كيف حذر زادا من الاعتداء المادي على إطار الإشراف والمراقبة باستعمال العنف اللفظي أو البدني، ما ينجر عن إيقاف المترشح فورا عن مواصلة اجتياز بقية المواد الامتحان في الدورتين واتخاذ العقوبات الواردة بذات الفصل. وأكدت أنه يحجر استحاب أي جهاز إلكتروني، إذن التعليمات واضحة في السياق هذا بما في ذلك الهاتف الجوال أو اللوحة الرقمية والحاسوب والساعة الإلكترونية والقلم الإلكتروني، باستثناء الآلة الحاسبة اللي يلزم أكيد تكون مؤشرة ويكون عليها الإمضاء من المعهد. وشدد على أنه كل تجاوز للإجراءات هذه يعد محاولة غش يعاقب عليها مرتكبو هذا، حسب ما إذن نشرته أو حد نشرت وزارة التربية في البلاغ اللي يصدر كل سنة. في نفس السياق، الوزارة أعلنت عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة والمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 بداية من نهار 4 جوان حتى 9 جوان. الوزارة وضحت في بلاغ أنه بيمكن التلاميذ المعنيين النفاذ للمعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني الوزارة على عنوان www.edunet.an للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجع عليهم بالنظر، وتشمل المعطيات المنشورة، المعدل السنوي، رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، بالإضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. ودعت وزارة التربية كافة مترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات المنشورة، وأكدت أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن للتلميذ أنه يسحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وتسليمه إلى إدارة المعهد. بالنسبة إلى تلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة، أكدت الوزارة أنه آخر أجل لدعم مطالب الاعتراض حدد بيوم 9 جوان 2026 حسب نص البلاغ. وهذا اش كان عنا في لانفو ان 3 مينوت.
2: لانفو ان 3 مينوت.
1: ما زلنا مواصلين معاكم احنا المشوار، اذا مستمعينا بعد شويه رقم اليوم، خليكم مع وائل جسار ونرجعين. نعم.

0: Facebook ou le compte Instagram Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك ديما معاك.
1: RM Magazine ترجع لكم بعد شوية.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت
0: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم. والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني مونة البيجي على الأرم فام.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم فام. راديو أرم فام. أرم فام ديما معاك. ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعون @ www.rmfr

0: مقيد الإشهار على نرم اف ام.
1: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندرسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا. تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie. Publicité.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
3: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على أرم أف أم. على أرم أف أم.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ساعتنا الثالثة والأخيرة. لقيت هدية نمشيوا مع بعضنا. إذن الرقم اليوم،
3: رقم اليوم

0: 1.6 مليون دينار، و 93% منها جاية من صادرات دجلة النور. إذن معدل السعر المسجل في شهر أفريل 2026 إذن فاق 5.82 دينار للكيلو الواحد، وسجل بالتالي انخفاض بنسبة 2.2% مقارنة بشهر أفريل 2025 في حين فاق سعر صنف دجلة النور حوالي 7 إذن دينار للكيلو الواحد، وسجل ارتفاع طفيف ب 0.2%. بخصوص الوجهات، استحوذ الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 47.5%، جي من بعد آسيا بنسبة 21.4%، ثم أفريقيا بنسبة 19.9%. في الأشهر السبعة الأولى من الموسم كان المغرب أول مستورد التمور التونسية بنسبة 14.6% من الكميات المصدرة، جي من بعد إيطاليا بنسبة 12.1%، ثم ألمانيا بنسبة 10.4%، وتبقى ألمانيا الوجهة الأولى للتمور البيولوجية وين تستحوذ على 34% من حجم الصادرات، جي من بعدها هولندا 12%، ثم بلجيكيا. فيما يتعلق بصادرات التمور البيولوجية، فاق حجمها 6284 طن بقيمة تقارب 64.9 مليون دينار، ومع ذلك لم تتجاوز حصة التمور البيولوجية من إجمالي صادرات التمور بمختلف أنواعها نسبة 5.5%، وفاق متوسط سعر التمور البيولوجية في الأشهر السبعة الأولى من الموسم 10.33 دينار للكيلو الواحد. إذا حسب إذن التقديرات وحسب إذن النشرة إذن الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. إذن بالنسبة للأرقام الأخرى، نحكي على الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة مختلف البنوك التجارية التونسية الأفراد. أشهد حجمها أو حجمها تراجع طفيف ليفوق إذن أو ليبلغ حوالي 30 مليار دينار بنهاية مارس، مقابل إذن 30.530 مليار دينار ومسجلة في ديسمبر، وهذا يمثل انخفاض قيمته 233 مليون دينار. وفق البيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي المتعلقة بهيكلة قائمة القروض، شمل التراجع ذا أغلب أصناف التمويلات الموجهة للأفراد بين ديسمبر 2025 ومارس 2026 باستثناء القروض الاستهلاكية الأخرى. وعلى أساس سنوي أي منذ شهر مارس 2025 لم يرتفع حجم القروض هذه إلا بنسبة 1.3%، وهو مستوى ضعيف جدا مقارنة بالسنوات السابقة وين كان حجم القروض ينمو بمتوسط 11%. مختصين يشوفون البنوك تفرض شروط أكثر صرامة في منح القروض الأفراد، فضلا عن كون التكلفة العالية للقرض البنكي في حد ذاتها ولات عامل مساهم في تراجع اقتراض الأسر التونسية من المؤسسات المالية في ظل ارتفاع نسبة الفائدة المديرية البالغة حاليا 7%، رغم أن البنك المركزي قام بمراجعتها. وقرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 31 ديسمبر خفض نسبة الفائدة المديرية ب50 نقطة لتصبح 7% بداية من 7 جانفي، مع تعديل نسب تسهيلات الإقراض ولداع إلى 8% و 6% على التوالي. البنك أكد لنا زادة استعداده لمواصلة تعديل السياسة النقدية بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي. إذن هذا حسب البيانات اللي أظهرها البنك المركزي بخصوص كما قلنا إذن تراجع حجم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد. وإذا إيش كان عنا في رقم اليوم؟
1: رقم اليوم.
0: مازلنا احنا مواصلين معكم مشوارنا، بعد شوية فقرة ليزانفو ولاجوندا. إذن في مشوارنا اليوم مازلنا مواصلين معكم حتى للخمسة، موزيكا وانا راجعين.

0: على ميرم اف ام.
1: مش قلت هتغير لي المود؟
2: مش انا قلت لك لازم

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: صلي زمان ما خجلتش من واحد.

0: على نرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، اذا ما زلنا معاكم لقيت هذي 4:39 دقيقة. نمشي مع بعضنا لليزانفو.
0: ليزانفو
1: في ليزانفو، اذا جولة في ابرز الاخبار. نبدا بالاخبار هذه، وين اصدر امر يقضي بتعيين مهدي عوني رئيس مدير عام لديوان قيس الاراضي والمسح العقاري التابع لوزارة التجهيز والاسكان على ان يباشر مهامه ابتداء من غرة جوان المقبل. في سياق آخر، وزارة الشؤون الاجتماعية أعلنت عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أو مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. وتتوزع الخطة هذه وفق ما جاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على 3 خطط في الهندسة المدنية، 3 خطط في العالمية. وحسب الأجل والتراتيب التنظيمية المقررة بالفصل الثاني من القرار، يفتح باب التسجيل الترشحات عن بعد للمشاركة في المناظرة هذه عبر الموقع الإلكتروني رسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من يوم الاثنين غرة جوان. وضبط القرار هذا تاريخ يوم الخميس 18 جوان كآخر أجل لختم قائمة تسجيل الترشحات عن بعد، على أن تجرى الاختبارات الكتابية والشفهية الخاصة بالمناظرة نهار 22 جويلية 2026 والأيام الموالية. في نفس السياق لكن في وزارة الشباب والرياضة، ووفق مصدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أعلنت الوزارة عن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشري التابع لها، تشمل في الأجمال انتداب في 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة، التربية البدنية، الشباب والطفولة. وسيجرى في الإطار هذه المناظرات الأربعة انتداب 141 في خطة استاذ في الرياضة، 160 في خطة أستاذ للشباب والطفولة، 940 في خطة أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية، و4 في خطة معلمين أول تربية بدنية وفق ما جاء في الرائد الرسمي عدد 53 الصادر نهار 26 ماي. وستفتح الوزارة إذا المناظرة الخارجية بالملفات الأربعة لانتداب نهار 29 جويلية والأيام الموالية، على أن تختتم قائمة الترشحات عن بعد نهار 29 جوان، في حين تم تحديد آخر أجل لقبول ملفات الترشح نهار 1 جويلية باستثناء مناظرة انتداب معلمين أول تربية بدنية التي تم تحديد آخر أجل فيها لقبول ملفات الترشح نهار 2 جويلية 2026 حسب نفس المصدر. وفي شأن صحي، احتضن معهد باستر تونس لسامين المحاضرات العلمية في إطار تظاهرة إذن أيام برنامج المغرب العربي في 2026 هار 3 و4 جوان. التظاهرة دي تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات ومواكبة آخر التطورات في مجال البحث البيوطبي والأفاق العلاجية الحديثة بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين الدوليين في مجالات السموم البيولوجية وبيولوجيا السرطان والابتكارات العلاجية. واليوم الأول باش يكون تحت تأثيث معهد باستر المغرب بمحاضرة السمود ومضادة السموم، الخبرة العلمية في صميم التطوير العلاجي. وانهار الخميس 2 محاضرات علميتين، الأولى يمنها أستاذ من جامعة فرنسية حول تطور الأورام، فيما تتناول المحاضرة الثانية تقدمها زادة أستاذة فرنسية الإشارات الكلسية كهدف علاجي لتجاوز مقاومة العلاج أو العلاجات في السرطان. إذن البرنامج هذا المغرب العربي وبرنامج تعاون علمي بحثي فرنسي يهدف إلى دعم الشراكات الأكاديمية والبحثية بين فرنسا وعدد من الدول من بينها دول المغرب العربية. وهذا كان عنا في فقرة ليزانفو.
0: ليزانفو ليزانفو
1: بعد شوية لجندة، شخليكم احنا مع الموزيكا، خليكم مع الشامي وانا رجعي نام.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. إذا الوقت هذايا نمشيو مع بعضنا لفقرة لاجوندا.
1: لاجوندا لاجوندا لاجوندا.
0: في لاجندا خلينا نفكركم بأبرز التظاهرات الثقافية. نبدأ بالمجمع التونسي العلوم والأداب والفنون بيت الحكمة، ينظم ندوة حول السرد والتاريخ وتأويل قراءات في أعمال أمير غنيم. وباش تشهد الندوة هذه اللي تقام تحت شرف أستاذ الفلسفة ورئيس فريق الحلقة التأويلية ببيت الحكمة محمد محجوب، مشاركة عدد من الكتاب والجامعيين التونسيين. وباش يتم في الندوة هذه اللي ضم برنامج زوز جلسات علمية، إذا تقديم قراءات للرواية الثلاث نزيل الدار الأكابر تراب سخون والعظماء يموتون في أفريل من زوايا مختلفة. وفي ختام الجلسة هذه باش تم تخصيص إذا باش تخصص إذا الروائية أميرة غنيم حيز لها ولتعقيب على محتوى مختلف المداخلات والتفاعل مع هذه كما قلنا ببيت الحكمة نهار 30 ماي ندوة السرد والتاريخ والتأويل قراءات في أعمال أميرة غنيم. نمشيو لمدينة العلوم بتونس بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. تحتضن المدينة إذا فعاليات ندوة علمية بعنوان المناخ إعادة التفكير العمل لابتكار نهار السبت 6 جوان. تهدف الندوة دي للتوعية بالتحديات المناخية، تعزيز العمل المناخي من خلال جمع الأكاديميين وممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والشباب لدفع المبادرات الملموسة والفعالة. ويضم البرنامج محاضرات وورشات عمل وأجنحة لعرض المشاريع مع تركيز على محتوى التغيرات المناخية. ويندرج الحدث هذا في إطار مشروع التعاون الدولي موسم البحر الأبيض المتوسط الطوارئ البيئية بشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس وبالتعاون مع عدد من المؤسسات العلمية والبحثية الوطنية. ونختم إذن بالأخبار هذه وتحت شرف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمناستير وفي إطار تظاهرة خرج المسرحي اللي فيك أيام 26 27 28 و29 جوان باش تنظمهم دار الثقافة الساحلين ومين باش تنظم مسابقة في المونولوج نهار 29 جوان كما قلنا بدار الثقافة بالساحلين. نعم. وهذا اش كان عنا في فقرة الأجندة.
1: لاجوندا.
0: وقبل ما نختم معكم المشوار، إذن تصريح المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد دكتور سالم نصري، إذن نتحدث وقال إنه الحالة الصحية للأشخاص السبعة اللي يصيبوا بتسمم غذائي البارح مستقرة وينغادر ثلاثة منهم مستشفى ومن المنتظر إنه يغادر ثلاثة أخرين في الساعات القليلة القادمة، وستبقى حالة وحيدة تحت الرعاية الطبية في 24 ساعة المقبلة. وبين إنه تم رفع عينة للتحليل من مختلف مكونات الأكل اللي تناول لها المصابين للوقوف على السبب الحقيقي لحالة التسمم اللي راح ضحيتها زوز أشخاص من نفس العائلة إن شاء الله ربي يرحمهم. وقال إنه أعراض جانبية سريعة ظهرت على المصابين على مستوى التنفس القلب والعصاب اللي تم نقلهم للمستشفى المحلي بالمكناسي وانتلقوا الإسعافات الأولية وتم نقلهم زاد على وجه السرعة لمستشفى سيدي بوزيد بعد إنه تبين حالتهم إنه تطلب العناية المركزة بقسم الاستعجالي. وكما قلنا البارح معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد سجلت إذا حالتي وفاة نتيجة تسمم غذائي تعرض ليه 9 أشخاص من عائلة واحدة. إن شاء الله ربي يرحم اللي توفى ويفرج على بقية إذا المصابين. هذا بالنسبة كما قلنا لتصريح المدير الجهوي لصحة بسيدي بوزيد اللي حبينا نختم به. وهكذا نختم معاكم أنتم مستمعينا المشوار، شكرا لكم على المتابعة وعلى الاستماع. إن شاء الله صافية رجعنا انطلاقا من الأسبوع المقبل في أستيوس فاخت كالعادة. شكرا منير سلام على الإخراج، منير بيجي كنت معكم من قدام الميكرون. نتقابل إن شاء الله الأسبوع المقبل. سيسر واحكم نهاية أسبوع موافقة للجميع. بقالي كم شنقولكم نهاركم زين وفي الأمان. نعم.
1: أرم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم. أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمون البي.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: لقيت الشهر على رم اف ام.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزه، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عند قريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسه الكل، فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك بكامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبوا لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: بليسيتي عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
5: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
4: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
5: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
4: قالت لك شي وين حالل؟
5: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وش تلعيوني مقابل استيك.
4: اي عرفتها.
5: قالت لك يا حاج، استخيكتور متاعهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
4: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
5: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909.
4: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
5: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
4: بيبليسيتي
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: من بقية الشهر على أرام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: بليسيتي.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على RMFM.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
4: المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 to 7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتي 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي
1: بالجارانتي.
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا تك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيت الشهار على RMFM. جديد عندنا دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع دولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. دولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: الموسيقى نون ستوب على رمفامة.

0: تسمعونا على www.rmfm.net تقيت الشهر على RMFM كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: RMFM تونسنا تونسنا.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM ديما معاك ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام الميكس الميكس.

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. المزيكا نون ستوب على رما فام. بنت المزيكا نون ستوب على رما فام.

0: الجيب بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معك، ديما معك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. رما فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك ارام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا, تونسنا.

Good.

Oh.

0: ارم افام تونسنا.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم افام. راديو ارم افام. ارم افام ديما معاك، ديما معاك. ارم افام
0: في مساكن
1: في سوسه
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

تسمعونا على www.rmfm.net.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: أرام فام،
3: أرام فام.
1: تونسنا،
3: تونسنا.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.